جزور وعلى مازن زكي هيكون معنا في هوا الأيام. بعد كده هنروح لفقرة بيزنس ومع الدكتور هيثم الروبي وهو طبعا استشاري ومستشار مالي. هنتكلم عن موضوع الادخار. كلنا عارفين انه مهم ان احنا ندخر، ولكن مش عارفين رغم أهمية الادخار مش عارفين ندخر، فعايزين نعرف ايه هي الأسباب وايه هي الحلول علشان نبتدي مشوارنا في الحرية المالية وفي البيزنس. كل ده في هوا الأيام وأكتر كمان. زي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالاً.

0: ومبروك على لطيفة. أنا بعجبني كويس أنها بتعجب نفسها، وإن شاء الله أنتم كمان بتحبوا نفسكم وبتعشقوا نفسكم. وإحنا دايما في مونت كارلو الدولية، ودلوقتي هنروح لفقرة موضة. في فقرة موضة في برنامج هوا الأيام، سعيدة جدا بحضور معانا فنان مصمم أزياء ومدير فني أطلق علامة تجارية مصرية 100% جزور. أهلا وسهلا بيك أستاذ مازن زكي، إزايك عامل إيه؟
1: أهلا وسهلا، إيه الأخبار؟ أتمنى أكون بخير.
0: تمام، مرسي جدا. على فكرة أنا سعيدة جدا إنك معانا النهاردة، وكنت لسه بقول لك خارج الهوا إن أنا زعلانة من نفسي إنه ما اكتشفتش البراند ده قبل كده، وبحيي شاهيناز لأن أنت فعلا اكتشاف. هتكلمنا عن جزور، وهي أكتر الحقيقة من علامة تجارية، هي تكريم للسي المصري التقليدي والثقافة المصرية من خلال الموضة. سعداء جدا أنك معنا. جزور ليه جزور وليه الموضة كمان مازن؟
1: ليه جزور؟ علشان أنا لاحظت أنه في ناس كتير قوي بتتكلم باسم مصر في الفاشن بالذات، بس بيتكلموا بطريقة سطحية شوية، اللي هو ممكن ياخدوا مثلا بنت معينة بس ياخدوها من حاجات فرعونية أو حاجات من نوبة أو أسوان أو حاجات زي كده، بس ما حدش خالص بيركز إن هو ينزل للكور بتاع الحاجة، ينزل اللي هو الجذور بتاعت الحاجة. فكنت عايز أعمل جذور عشان الجذور بتاعتنا كلنا هي متصلة بالأرياف شوية، فحبيت إن احنا نرجع لأصولنا وهي جذورنا، عشان هي الجذور هي أقوى حاجة، وهي اللي بتكبر الزرعة وبتخليها حاجة معينة.
0: حلو قوي. الريف المصري، المصري الأصيل، هو اللي بيشتغل الأرض، هو الفلاح، وانت حبيت تكرم الفلاح المصري طبعا. وعلشان كده بنشوف الجلابية وبنشوف السديري وبنشوف القفة، بنشوف الحاجات دي اللي احنا متعودين عليها في ثقافتنا المصرية، ولكن مش عارفة ليه كان في نظرة كده دونية. واما بنشوف الماركات العالمية أو مصممين الأزياء العالميين يبتدوا يشتغلوا على القطع دي، بنرجع نشوفها بطريقة مختلفة. فأنت حبيت تأثر المسافة، مش كده؟
1: بالظبط بالظبط، جدا جدا. هو دلوقتي الفكرة ان احنا في مصر محصورين بس في الحتة بتاعت القدماء المصريين، اللي هو بيقولوا عليها الفراعنة، لأن هي مقدمة المصريين. فاحنا اكتر بكتير من ده، احنا 27 محافظة، وكل محافظة فيها العادات والتقاليد بتاعتها، اللي فيها حاجات كتير جدا جدا مميزة، وممكن نستوحي منها كولكشنز عظيمة. والكولكشنز دي انا بالنسبة لي جذور هو بس مش مجرد فاشن، هو كونسبت، هو كونسبت يليه على اي حاجة، عشان في الاخر لما انت تكون بتتكلم باسم التراث، انت ممكن تابلاي الموضوع ده على اي حاجة، عشان التراث بتاعنا مليء بحاجات حلوة جدا جدا وانسبريشنال جدا جدا. فأنا حبيت أوري الناس إنه قد إيه إحنا لو بصينا جوانا هنلاقي حاجات كتير قوي قوي، وان احنا مش محتاجين نقلد عشان يتقال علينا هالوين او روشين.
0: حلو قوي. انت هتكلمنا طبعا عن القطع دي اللي انت رجعت اخدتها وصممتها وخليتها عصرية ايضا، يعني اي شاب واي شابة مصرية ممكن تلبس القطع دي، وفي نفس الوقت تكون عايشة في زمانها. في كلمة بنسمع عنها كتير او كونسبت بنسمع عنه كتير، وهو التملك الثقافي او الاستيلاء الثقافي. الجلابية نفسها قطعة شفناها تداولت في العالم كله، رغم ان احنا عندنا في حياتنا اليومية، ولكن شايفينها كحاجة قديمة، ما الشباب يعني ما بيلبسوهاش قوي. ليه فكرت انك ترجع تاخد الرموز دي اللي هي أصيلة مصرية، وهنا كمان تخليها تواكب العصر اللي احنا عايشين فيه؟
1: الفكرة انه اي قطعة ازياء هي بتمر ب الإيفولوشن الطبيعي بتاعها، التطور الطبيعي بتاع ان البنطلون بيكون مثلا ستريت، بعدها بيكون فلير، بعدها بيكون بوت كات، بعدها مش عارف ايه، هم بيقعدوا يطوروا في الفكره نفسها. بس لو بصينا على الجلابيه والسديري، هي بقالهم كتير جدا جدا ما حدش فكر يطور فيهم. يعني لما اخر حاجه اتطورت مثلا في السديري، ان هو بدل ما هو بزراير كتير جدا بقى بسوسته، دي الحاجه الوحيده اللي اتطورت في الحاجه دي. وبالتطورات بتكون مش تطورات على قد ما هي مواكبة مع المكان، المحافظة نفسها. يعني هتلاقي محافظة الجلابية أوسع من مكان لمكان، هتلاقي محافظة الإيد الكم يعني أوسع من مكان لمكان، التطريزات اللي بتكون موجودة، حاجات كده. لكن التطور الطبيعي الجلابية والسديري ممروز بيه، فاحنا كنا محتاجين نرجع ده ونبين انه لا، الحاجة دي ممكن تكون معاصرة وممكن نلبسها. وبأبسط حاجة ان احنا بس قسمناها اتنين، عملنا الجلابية كتوب والجلابية كبوتم، اللي هو حاجة بسيطة جدا جدا بس عملت فرق كبير قوي. انه عشان الشكل اصلا بتاع الجلابية هو حاجة شكلها حلو جدا ومريح جدا وبريزبل جدا، فليه ما نلبسهاش وده يكون الزي بتاعنا. وانا حبيت انه عايز اوري انه مصر عندها برضو الشكل بتاعها. يعني انت دلوقتي لو قلت لندن او باريس او whatever it is، هم عندهم الشكل بتاعهم، يعني دايما هتكون عارف انه ده بيكون مربوط بشكل معين بالوان معينه. لكن لو قلت مصر مش بيكون عندك حاجه غير القدماء المصريين. فانا حبيت بس اوري انه الجلابيه والسديري هو ممكن يكون الزي الرسمي بتاعنا ونفتخر بيه ونرجع نلبسه ونبدا نلبسه باشكال مختلفه وبس.
0: حبيت قوي الجلابية توب الحقيقة، يعني هي كمان يمكن قصات شفناها قبل كده في أوروبا، ولكن هي بالفعل جذورها هي الجلابية، فكان وقته أنه يعني مصممين مصريين يبتدوا يشتغلوا على القصة دي. ممكن نتكلم عن بداياتك وإزاي دخلت عالم الموضة والتصميم؟ هل هو كان حلم منذ طفولة؟
1: بالعكس، هو الموضة والتصميم كانوا بصراحة، يعني أنا دخلت الجامعة صدفة، يعتبر إنه دخلت ارتس اند ديزاين ودرست فاشن عشان كنت بشوف إيه الحاجات اللي هتكون لايقة مع شخصيتي ولايقة مع اللي أنا عايز أعمله قدام. بس من وأنا صغير ما كانش عندي الفكر بتاع الأزياء والفاشن والحاجات دي، بس لما كبرت حبيتها أكتر وأكتر وبدأت دخلت درست فاشن في ام اس اي، وبعديها اشتغلت ستايلست منسق ازياء، وفضلت اشتغل ستايلست فتره، وبعديها بقيت كريتيف دايركتور، وبعديها حسيت انه في حاجه عايز اقولها اكتر بس من ان انا اعمل شوت. انا عايز اعمل حاجه فعلا تغير فكر، والكونسبت بتاع جذور او كونسبت بتاع مصر حاجه انا دايما كنت بستخدمها في شغلي، بس حسيت ان انا عايز اعمل حاجه اكبر. واكتر حاجه كانت يعني واضحه قدامي ان انا اشتغل او ابدا بيها ان انا ابدا بالفاشن، عشان ده اكتر حاجه يعني اشتغلت فيها وعارف السوق بتاعها وعارف بتشتغل ازاي. بس هو بعد كده انا عايز اكبر الموضوع ان هو يبقى حاجات كتير جدا جدا، عشان انت ممكن تحط تراث وتابلايت في اي حاجه. يعني انت لو قلت جذور وقلت كافيه هيكون في شكل معين قوي لشكل الكافيه ده، لو قلت جذور وقلت مثلا ميوزيوم او وات ايفر از كتاب او قصه او اي حاجه، دايما هتلاقي الفكره التراث بيغير قوي قوي في شكل الحاجه ممكن يكون عامل ازاي. فهو البدايه هو الفاشن، بس ان شاء الله later on هبدا اعمل حاجات اكتر بكتير جدا جدا.
0: البداية هي الفاشن والديزاين، بس من خلال الفاشن والديزاين حابب تحكي قصة حدوتة، حابب دايما تشتغل على القصة دي اللي بترويها، في قصة فخر كمان للهوية المصرية، وكأن الموضة والتصميم أداة تعبير عشان كمان تقدر تتكلم عن الجذور دي والتاريخ المصري. إزاي الناس استقبلت مشوارك، نظرتك للموضة والتصميم؟
1: الحمد لله اول ما بدات كان في حب كتير قوي قوي للفكره، وانه اخيرا بدانا فعلا نبين التراث بتاعنا بطريقه واضحه. علشان انا بس مش بحاول ان انا اخد القصه بتاعه الجلابيه او السديري او اي حاجه من التراث، لا انا بحاول ابين برضو القصص. يعني انا كل كولكشن باسم مثل مصري، فدي حاجه بتفرق عشان نرجع فكره ازاي الامثله كانت بتاثر فينا وازاي انا عايز اوصل رساله من المثل ده. يعني اول كولكشن كانت اسمها من فات قديم وتاه، ودي كانت اول حاجه الونش بيها، وفكرتها انه اي حد هينسى الماضي بتاعه او هينسى الجذور بتاعته او الاصول بتاعته هيتوه. وده انا بشوفه في اوقات كتير قوي في الكريتيفز، ان هم بيقلدوا اكتر ما هم بيكونوا مطلعوا حاجه بتاعتهم. يعني دي مشكله بشوفها كتير جدا جدا في السوق، انه محدش بيعمل حاجه فعلا طالع من جواه، هو بس بيبص على حاجات من بره ويقلد ويحاول يقلد شبهها، وقت مش بينجح عشان دي حاجتهم هم. لكن انت لو طلعت حاجة من اصولك والتراث بتاعك، هتكون حاجه طالعه منك انت، وانت اكتر حد عارف هي ايه، فهتكون سهل جدا جدا ان انت تطلعها بطريقه واضحه وحقيقيه.
0: حبيت قوي، خاصة إنه النهاردة بنتكلم كتير عن الفاست فاشن، بنتكلم كتير عن
1: ده
0: فقدان
1: حقيقي.
0: الهوية من خلال جيل زي جيلك، يعني كتير مطلع على السوشيال ميديا، وممكن نقول إنه
1: طبعا
0: بيتوهوا شوية عن جذورهم. أنت لا، رجعتنا للهوية المصرية دي وللتاريخ. منين الوعي ده؟
1: هو الفكرة انه انا كنت بس دايما بحب ابص حواليا، ويعني ما ابصش ان انا لمجرد النظر، لا ابص ان انا يعني اخد فعلا انسبريشن. وكان دايما عندي فكر مختلف انه احنا ليه دايما اي حد لابس جلابية او طرحة او مش عارف شكله مختلف بنبص له بصة اكنه اقل. وانا يعني بيرسونلي مامتي من كفر الشيخ ووالدي منوفي، وكنت أشوف جدودي بيلبسوا طبعا الجلابية، وكنت دايما شايفها كحاجة شكلها حلو جدا جدا، بس بطلع بره البيت بلاقي إنه لأ، بره لابسين حاجات مختلفة جدا جدا. فكان عندي دايما الكويشن مارك دي، اللي هو اشمعنى يعني ليه إحنا كلنا مش بنلبس زي ده وبنفتخر بيه، وده اللي احنا ماشيين بيه فعلا، وبالعكس احنا بنبص عليه كبصة اقل، وهو بس لبس مريح. هو لبس دلوقتي احنا قاعدين في البيت لبس مريح جدا جدا، فبسيط ان احنا نكون قاعدين مستريحين بيه، فاحنا ليه
0: مريح
1: قاعدين بنقلل؟
0: ويتماشى كمان مع الجو الحر،
1: طبعا
0: يعني في أوروبا بقينا نشوف كتير مقالات بتتكلم عن الزي، إن كان الزي العربي والأفريقي، عشان يفهموا إنه هو ملائم مع
1: مع
0: البيئة
1: الجو
0: أو
1: بتاعك.
0: الجو.
1: بالظبط
0: صحيح.
1: بالظبط. فحسيت انه يعني لا، جي يعني ما ينفعش ان انا افضل استغرب كتير من غير ما اعمل حاجه عن الموضوع ده. وحاولت يعني حطيت كل مجهودي ان انا اعمل ريسيرش وافهم واشوف ازاي ممكن نبين التراث بشكل واضح، عشان انا مش عايز برضو الحاجه اللي محتاجه تتغير هي الحاجه الوحشه، بس الحاجة اللي أنا بحاول أعملها إن أنا أبين المحافظات بتاعتنا زي ما هي بالظبط، عشان هي جميلة جدا جدا، بس إحنا بس محتاجين نبينها. فأنا مش بحاول أصور في استوديو ولا هحاول أصور في حتة بره المحافظة أو أي حاجة، أنا بحاول دايما أصور في المكان بنفس الشكل بنفس الأعداد بنفس اللبس،
0: وعشان
1: عشان
0: كمان تظهر مش بس الملابس
1: بالظبط
0: ولكن كمان اللايف ستايل اللي
1: بالظبط
0: موجود في المحافظات. وانت اتكلمت عن المحافظات المصرية وعددهم 27، يعني في اشياء كتيرة قوي تتحكى عن المحافظات دي، وكل واحدة ليها تصميماتها وطريقتها واللايف ستايل الخاص بيها. انت ايه هي الـ ايه هو ازاي بالنسبة لك الاقرب لقلبك؟ الجلابية أو السديري أو الاتنين مع بعض؟
1: الجلابية بصراحة، الجلابية مريحة جدا جدا، فيستال جدا جدا، ممكن تتشكل بأشكال مختلفة، ممكن تلبسها بطرق مختلفة. هي بس لسه بحاول يعني أنا كمان برضو بحاول أتعود عليها، إن أنا أنزل بيها في أيام العادية في إيفنتس كتير برضو كفاشن إيفنتس، بكون عايز ألبس الجلابية علشان أقول إن دي فاشن ستيتمنت زي أي حاجة من غير ما أعمل أي حاجة، اللي هو جلابية مش مغير فيها أي حاجة، هي الجلابية العادية خالص،
0: الله.
1: علشان أقول إنه أنا مش محتاج ألبس بدلة ومش محتاج ألبس لبس شكله مختلف قوي عشان يكون شكلي فاشنبل، لا أنا ممكن ألبس الجلابية
0: صحيح.
1: يكون شكلي برضو حلو
0: بس ليه
1: وستيتمنت.
0: الموضوع ده مش مقبول قوي؟ يمكن مش عارفة، اما اجانب بيجوا مصر مثلا ويشوفوا، يروحوا خان الخليلي ويشوفوا الناس دي اللي لابسة جلاليب بيبقوا عايزين يشتروا جلاليب. اما حد او بنت مثلا عايزة تشتري جلابية بيبصولها بطريقة غريبة شوية. هل احنا عندنا عقدة الخواجة شوية؟
1: طبعا طبعا هو ده
0: تكلمنا عن
1: للأسف،
0: عقدة الخواجة.
1: هو عقد الخواجة للأسف هو من الأول خالص من وقت الاحتلال. يعني أنت دلوقتي لو أنت بصيت على زمان جدا جدا، الجلابية هي كانت قيمة جدا جدا زي البدلة بالظبط، وعامة الجلابية الصح اللي بتتعمل مظبوط هي غالية أوي أوي أوي، عشان فيها تفاصيل كتير جدا ومعظم الشغل فيها هاند ميد، وجلابية ممكن توصل نفس سعر البدلة قماش كتفصيل ككل الديتيلز دي. ف فالجلابيه فعلا حاجه قيمه. بس هو من ساعه ما جه فكره هذا الخواجه والاحتلال، وهو دلوقتي هم السوبيرير واحنا لازم نبقى شبههم علشان نبقى محطوطين في نفس المستوى بتاعهم، فمن ساعتها خدنا الفكره انه انا لازم اكون شبه الاجانب علشان ابقى سوبيرير زيهم. فهي الموضوع كمل معانا للاسف، ولو ان دلوقتي الاحتلال خلاص ما بقاش موجود، بس هو بقى احتلال فكري اكتر ما هو احتلال حقيقي. فاللي انا بحاول برضه اعمله ان انا ابين قد ايه احنا لازم نكون فخورين بالكالتشر بتاعتنا علشان نبدا نفتخر تاني بيها، ونوري انه لا يا جماعه احنا مش محتاجين نقلد عشان نبقى لزاز او جامدين، عشان احنا اصلا كنا الليدرز في الحاجات دي كلها.
0: طب
1: مصر
0: انت
1: زمان هي
0: ممكن
1: كانت
0: تروح مثلا تقضي الصيف في الساحل وتلبس جلابية، ولا الموضوع هيبقى صعب؟
1: لا ده فهمتي اصلا يعني، هو للاسف ما انا برضو مش هتشالنج بالزياده قوي كده يعني،
0: ما انا عايز
1: هاخدها
0: اسألك.
1: ستيب باي ستيب يعني.
0: طيب عايز توصلها فين الازياء التقليدية المصرية دي؟ عايز مثلا ممكن تفكر انك تعمل فاشن شو هنا في باريس او في مدن اخرى اوروبية؟
1: طبعا طبعا طبعا طبعا
0: هو ده
1: احب
0: البلان؟
1: جدا جدا ابين الهويه المصريه في كل حته يعني، انا عايز اوري ان انا فعلا فخور بمصر، وفعلا انه الديزاينز اللي طالعه من التراث بتاعنا والشكل بتاعنا ممكن تكون حاجه لايقه ان هو تدخل فاشن ويكس، ولايقه ان هي تتعرض في فوج وتتعرض في ماجازينز كتير جدا جدا، عشان فعلا هو احنا عندنا حاجات كتير قوي قوي قوي ممكن نبينها، وهي دي بس البداية. أنا لسه بقالي بس مدة بسيطة، أنا بقالي سنة ونص، فأنا دي اللي أنا كولكشن شغال عليها دي خامس كولكشن، فلسه البراند هي يعني هي ايفولف بطريقة مش طبيعية إن شاء الله. فإن شاء الله إن شاء الله هيحصل كل الحاجات دي.
0: واحنا هنكون متابعين. هل هيكون في كمان اكسسوارات؟ لان لو جينا اتكلمنا عن الاكسسوارات الريفية دي كمان، او
1: أوف طبعا
0: الحلي الريفي هنا كمان، يعني في حاجات كتيرة قوي تتقال. هل هتقدم كمان اكسسوارات، شنط
1: أكيد
0: وحلي؟
1: أكيد. إحنا أوريدي عملنا يعني عشان نسليبريت الأنيفرساري بتاعة جذور، عملنا كولابريشنز كتير، عملنا شنط وعملنا جزم وعملنا كاربتس وعملنا فرنتشر، عشان أنا كنت بس حابب السليبريشن بتاع الأنيفرساري ما يكونش بس سليبريشن إن البراند وصل سنة، لأ إن البراند الكونسبت بتاعه ممكن يوصل لأكتر من حاجة. وديفنتلي الإكسسوارات عندنا حاجة كبيرة جدا جدا جدا جدا، فأكيد أكيد هيكون في اكسسوارات، وهيكون أنا عايز جذور يكون فاشن هاوس مش فاشن براند بسيط يعني، أنا عايز أعمل كل حاجة.
0: حلو
1: ف
0: قوي. طب ممكن تقول لنا كلمة كمان عن الناس اللي انت بتشتغل معاها؟ هل في ناس من الأرياف دي بتشتغل معاهم أيضا؟
1: أنا mainly باخد معلومات، لسه للأسف ما وصلتش للكرافتمن اللي أنا أشتغل معاهم في حرفة
0: بس
1: معينة،
0: ناوية.
1: بس طبعا طبعا طبعا طبعا عشان برضو حابب اعمل فرص عمل للناس، عشان انا مش بس عايز ابين الكالتشر، انا عايز اساعد كمان يعني، عايز كل حاجه تكون بتوضح قصه معينه، والقصه دي نبدا ان احنا ناخد انستيف ان احنا نساعد الناس دي، عشان في قصص كتير جدا جدا جدا عندنا بس ما حدش بيتكلم عليها. بس انا عمري ما بكون عايز ابين القصص كحاجه صعبانيات، انا بكون عايز ابينها كحاجه empowering اكتر.
0: حاجة ملهمة الحقيقة. أنت مشوارك ملهم وأفكارك كمان مازن زكي. كنت سعيدة جدا بحضورك معانا، وبتأمل أنك تيجي تزورنا هنا في مونتي كارلو الدولية في استوديوهاتنا في باريس، علشان كمان تيجي تعرض أعمالك هنا، وأنا متأكدة أنه ده هيحصل. على كل حال إحنا متابعينك.
1: يوم من الأيام. شكرا جدا ليك،
0: شكرا
1: جدا
0: جزيلا ليك. ميرسي، تسلم.
1: Thank you so much. Have a great day.

0: سوام بي تي اس في برنامج هوا الايام مونتي كارلو الدوليه، واحنا مكملين مشوارنا وهنروح لفقره بيزنس. فقره بيزنس في برنامج هوا الايام، والنهارده مع الدكتور هيثم الروبي مستشار مالي. اهلا وسهلا بك، وحشتنا دكتور هيثم. ازيك؟ عامل ايه؟
1: أهلاً يا سميرة، والحمد لله على السلامة. أجازة طويلة.
0: الله يسلمك. ما لازم الواحد يعرف يتوقف علشان يبقى جيد، مش كده ولا إيه؟
1: صحيح، عشان يقدر كمان إن هو يكافح في اللي جاي.
0: أيوة، يجدد الطاقة. والطاقة معاك يعني أكيد هتبقى إيجابية 100%. دكتور هيثم الروبي، دايماً نصايحك مهمة ومفيدة. النهاردة حبيت تكلمنا عن موضوع بتهيألي يعني هيخاطب الجميع. كلنا عارفين انه الادخار مهم، يعني كلنا عارفين انه علينا ان احنا ندخر، ولكن عندنا مشكلة علشان نبدأ. فرغم العلم ده ان احنا لازم نبدأ، بنقابل صعوبات. رغم ان احنا عارفين اهمية الادخار، صعب ان احنا نبدأ فيه. فعايزين نعرف ايه هي الاسباب وازاي ممكن نغير شخصيتنا نفسيتنا ونبتدي بجد. ايه رأيك؟ هتدينا المفاتيح دي؟ هتدينا المفاتيح دي؟
1: هحاول. بس خليني أكد على كلامك يا سميرة. انت قلتي جملة جميلة جدا، فكرة ان احنا كلنا عارفين ان ده صح لكن ما بنعملوش.
0: لان ما يكفيش ان احنا نعرف. صح،
1: بالظبط كده.
0: زي قصة الرجيم، تعرف تعرف انه لازم تاكل اكل معين وصحي، بس انت عارف، بس صعب قوي انك تعمل كده يوميا،
1: لان مش كل حاجة في الحاجات دي بتمشي بالمنطق. يعني ادارة الفلوس مثلا في الشركات وفي البيزنس اسهل بكتير من الادارة الشخصية.
0: ليه؟
1: لان في الشركات ببساطة مش انت اللي بتاخد القرار، انت في 5 غيرك ممكن يوافقوا لغاية ما القرار يطلع بالصرف.
0: صح.
1: لكن في حياتنا الشخصية أنا بنزل على طول أشتري وأمشي، ده الفرق. لذلك إحنا دايما في موضوع الادخار ده بنتكلم بالعقل، لكن هو في جانب تاني خالص إحنا مش حاطينه في المعادلة، هو جانب المشاعر. فمش معنى أن ده صح أن أنا هتغير، مش معنى أن العقل مقتنع بحاجة زي دي خلاص أنا هدوس على الزرار تاني يوم خلاص.
0: يعني الموضوع ده مش هنخاطب بعقلنا قد ما احنا هنخاطب مشاعرنا، بس مشاعرنا دي متقلبة. ازاي الواحد ممكن يتعامل مع مشاعره في مسائل مالية؟
1: جميل. احنا مش محتاجين نتعامل معاها قد ما احنا محتاجين ندرها. طيب هندرها ازاي؟ هي الفكرة كلها في فكرة ان احنا دايما احنا بنشتري بيبقى فيه دوبامين بناخده. الدوبامين، جرعة الدوبامين دي زي الشوكولات، زي اي حاجة الواحد بيشتريها، اي حاجه الواحد بيجيبها او بياخدها هي بتعلي الدوبامين عنده. ففعلا المصروف بيعمل ده، ان انا وانا قاعد بصرف بدون اي حسابات انا الدوبامين بيعلى عندي. هي الفكره بقى الصح، احنا ازاي نخلي الدوبامين ده يجي من الادخار زي ما هو بيجي من المصاريف؟
0: ده ممكن؟
1: طبعا، بس هيبقى محتاج منا فتره تحول. عارفه كده اللي بيبطل السجاير او بطل تدخين، بيبطل اي حاجه، بيقعد له فتره كده بيحاول يعافر. صح؟
0: صحيح.
1: بس بعد فترة بيبدأ هو اوريدي مشاعره تسيستمت او بقت سيستماتيك، ان هو خلاص انا مش محتاج ارجع تاني، انا مش محتاج اعمل ده تاني. هي نفس القصة في الادخار، انت برضو محتاج دوبامين. مع اول سيفينج، تاني سيفينج، تالت سيفينج، وتشوف الفلوس بتزيد او اللي انت شايله ده سواء ده كان فلوس او ده بيزيد معاك على فترات، بيبدأ شعور الدوبامين عندك او الاحساس بالدوبامين يزيد. فيبدأ الدوبامين اللي كنت بتاخده من الشراء العاطفي يتحول للادخار.
0: طيب في ناس بتفضل تعافر طول حياتها علشان تبطل تدخين مثلا، وما بيعرفوش، بينجحوا فترة وبيرجعوا يقعوا تاني. فأنا لو عرفت فعلا أدخر ولاقي الفلوس دي بتزيد ومرة واحدة، طب ما ممكن كمان ألاقي عندي فلوس كتير واروح أشتري بقى الشنطة اللي كان نفسي فيها، قطعة المجوهرات اللي كان نفسي فيها، وارجع أعيد كله من الصفر.
1: حلو قوي. هو احنا ليه دايما يا اما بنختار يمين يا شمال، مفيش حاجه وسط خالص؟
0: بس مش عارفه ليه الموضوع ده بالذات بيخاطبني.
1: هي

0: عمليات الولادة.
1: أكيد هذه ليست قاعدة لكل الأطباء، يجب قبل القرار اللجوء إلى عملية قيصرية أن يكون لدينا سبب طبي محدد، سواء كان يتعلق بالجنين أو الأم أو المشيمة، أو إذا صارت مضاعفات للجنين أو الجنين الوزن أكثر من الطبيعي، أو لا يمكن للجنين الدخول بقناة الحوض أو المشيمة مشاكل فيها سواء كانت مشيمة متقدمة أو غيرها، فهذه الحالة يجب اللجوء إلى عملية قيصرية. أما وما ذكرت حضرتك أنه قسم من الأطباء يلجأ إلى العملية القيصرية لفقط سهولة التوليد، فللأسف هذه حقيقة لا يمكن نكرها، لكن بفضل الله تعالى في دبي وفي الإمارات العربية المتحدة يوجد قانون صارم بحيث يمنع الطبيب أنه يتم إجراء أي عملية قيصرية بدون سبب طبي محدد.
2: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور على كل هذه الأجوبة. أحمد، هل لديك أسئلة بعد؟
0: آخر سؤال بس.
2: نعم تفضل.
0: ما هي أهم الأمراض الوراثية اللي هي بتنتقل من الأم للابنة اللي تمنع عملية يعني الحمل وكده؟ شكرا جزيلا.
1: نعم، فهمت السؤال. عموما لا يشترط أنه كل الأمراض التي تكون عند السيدة أنه تنتقل إلى الطفلة لا سمح الله، يعني مثلا يوجد لدينا تكيس المبايض أو مشاكل انسدادات أو التهابات في أنابيب فالوب، هذا لا يشترط أنه ينتقل إلى الفتاة أو الابنة.
2: نعم.
1: لكن توجد مثلا لا سمح الله تشوهات خلقية أو مشاكل بالرحم نفسه، أو إذا كانت الأم تعاني من بطانة الرحم المهاجرة أو الألياف التي معظم الأطباء يذكر أسبابها غير معروفة، لكن توجد نسبة بسيطة من هذه الأسباب تتعلق بالوراثة، خاصة في موضوع الألياف الرحمية، بطانة الرحم المهاجرة، فلا أستطيع التعميم، لكن توجد قسم من الحالات التي ممكن أنه تنتقل.
2: نعم، شكرا لك دكتورة منار على كل هذه الأجوبة عن أسئلة أحمد. شكرا أحمد، تحياتي لك من باريس إلى إيطاليا. وننتقل إلى قطر مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من هناك.
3: يعطيك العافية مدام سنيتا، شكرا لك وللدكتور على البرنامج. سؤال مضادات الاكتئاب في حال الحمل، الرجل كان عم ياخذ مضادات اكتئاب، هي بتأثر لازم التوقف عنها ولا المرأة؟ شكرا لك.
2: إذن هل مضادات الحمل يلي بيخدها الرجل تؤثر أيضا على الحمل؟
1: نعم، مضادات الاكتئاب مثل ما ذكر الأخ الفاضل أنه إذا كان الرجل يأخذ مضادات اكتئاب هل تؤثر على الحمل؟ الجواب على حسب نوع العلاج، فتوجد علاجات أو مضادات اكتئاب ممكن أن يكون لديها تأثير كما ذكرت على الحيوانات المنوية، فبالتالي لا سامح الله ممكن أنه تؤثر على شكل أو تركيب الحيوان المنوي فتؤثر على نسبة حدوث الحمل.
2: نعم.
1: فيجب استشارة الطبيب النفسي. أما إذا الزوجة أصبحت حامل already فلا يكون هناك تأثير مباشر على أدوية الاكتئاب إذا أخذها الزوج من ناحية الزوج وليس من ناحية الزوجة.
2: نعم.
1: فينصح دائما بأخذ استشارة الطبيب النفسي قبل التخطيط للحمل.
2: نعم، شكرا. ننتقل إلى سوريا مع هذا السؤال. يسعد مساكم، أريد السؤال عن سماكة بطانة الرحم، ما هي الأعراض، ما ينتج عنها من مشاكل وما هي العلاجات؟ هذا أول سؤال، سأطرح السؤال الثاني. نعم. بعد الإجابة، تفضلي دكتورة منار.
1: نعم، سماكة بطانة الرحم هو عبارة عن مشكلة تكون فيها بطانة الرحم سميكة أكثر من المعدلات الطبيعية على حسب أيام الدورة، فبالتالي ممكن أن تعاني المريضة من نزيف، من نزول قطع دموية أثناء الدورة الشهرية، عدم انتظام الدورة الشهرية، نزيف ما بين الدورة الشهرية، ألم أسفل البطن، ثقل، تنقيط أو نزول دم بعد العلاقة الزوجية. العلاج يعتمد على حسب الفحوصات التي يتم إجراءها، فيجب علينا أخذ عينة من بطانة الرحم والتأكد من نوع الخلايا، هل خلايا سليمة أو يوجد لا سمح الله

0: لا احتمالية وجود خلايا أو انقسامات غير طبيعية. في حال وجود الخلايا سليمة يتم أخذ علاج هرموني اللي هو هرمون البروجسترون لمدة 6 شهور، وبعدين يتم متابعة الحالة. في حال لا سمح الله وجود خلايا غير طبيعية أو انقسامات غير طبيعية يكون العلاج بصورة مختلفة.
1: شكرا دكتورة منار. السؤال الثاني أيضا من مستمعينا من سوريا هو التالي، سؤال عن ابنتي التي تجاوز عمرها 45 عاما، قطعت الدورة الشهرية، فهل هذا طبيعي وقد أصبح لديها بطن كبير، علما أنه جسمها كان متناسق مع العلم أنها غير متزوجة، وشكرا.
0: نعم، يوجد لدينا حالات التي يتم إطلاق عليها مصطلح توقف الطمث المبكر
1: نعم
0: أو premature ovarian failure،
1: نعم
0: اللي هو بهذه الحالة يتم توقف الدورة بعمر أقل من 40 سنة.
1: نعم
0: الأسباب إما تكون وراثية أو أسباب أمراض معينة بالجسم، سواء كانت التهابات مثل مامز ديزيز أو وجود خلل بأنزيمات معينة بالجسم. فبالتالي المريضة أو الآنسة تصل إلى سن انقطاع الطمث بوقت مبكر،
1: نعم
0: التي يكون لها تأثير سلبي على صحتها بالمستقبل، سواء كانت هشاشة العظم أو السمنة الزائدة، زيادة بالوزن، تساقط الشعر، مشاكل بالبشرة وغيرها من هذه المشاكل.
1: نعم شكرا
0: فيجب عمل فحص طبي دقيق لمعرفة السبب.
1: نعم شكرا. ومن الإنبوكس على صفحة الفيسبوك هذا السؤال، أود أن أعرف من دكتورة منار إذا كان هناك علاقة بين عودة الوردية إلى الوجه والحمل. إذن
0: نعم يوجد علاقة، لأنه بصورة مختصرة ومبسطة الحمل هو عبارة عن حالة من فلير أب أو ارتفاع مستويات هرمونات بالجسم، سواء كان هرمون الحمل، هرمونات الاستروجين أو البروجسترون. فبالتالي هذه الهرمونات لديها تأثير مباشر على العديد من الأمراض الجلدية أو الحالات الجلدية. لذلك دائما ينصح أثناء الحمل الابتعاد عن الليزر، الابتعاد عن مواد تفريد الشعر أو تمليس الشعر، الابتعاد عن تقليل الميك اب وغيرها من الأمور. فنعم الوردية ممكن أنه تتهيج أثناء فترة الحمل، يجب مراجعة طبيب الجلدية.
1: نعم شكرا. نواصل معك، وسؤال يأتينا من أيمن على الإنبوكس، بيقول مساء الخير، زوجتي عندها عدم انتظام في كهربائية الدماغ، هل الحمل بالنسبة لها طبيعي أم لا، وهل الأدوية التي تأخذها تسبب مشاكل للجنين، وشكرا.
0: نعم سؤال ممتاز صراحة، يجب استشارة أخصائي نيورو سيرجن أند نيورو ميديسن اللي هو أخصائي الجملة العصبية، والاطلاع المفصل الكامل على كل الأدوية التي يتم أخذها من قبل المريضة، وبعد تقييم الحالة، لأن هذه الحالات تنضمن من ضمن اختصاص الجملة العصبية وليس اختصاص النسائية.
1: نعم.
0: فيجب العمل كفريق بين طبيب النسائية وطبيب الجملة العصبية لتحديد وتقييم الحالة.
1: لديك حالات كهذه الحالة تصلك إلى العيادة؟
0: يوجد لدينا حالات عديدة، أمراض قلب، أمراض جملة عصبية وغيرها من الأمراض. نعم، لكن
1: نعم.
0: في هذه الحالات يجب العمل كمالتي ديسبلينري تيم أو فريق من عدة أطباء وعدة اختصاصات وتقييم الحالة.
1: نعم شكرا جزيلا. نواصل معك، ورسالة صوتية وصلتنا من السودان نستمع إليها.
2: التحية لك سونيتا ولضيفتك. تأخر الحمل بعد الزواج بسنتين أو 3 سنوات، هل من الممكن أن يكون سبب وراثي؟ لأن يعني وجدت بعض الحالات أختين يعني تزوجا وهما يعني تأخرا في الحمل بعد الزواج ب4 سنوات أو 3 سنوات، وفي نفس الحين لهم الأخت الأصغر يعني تزوجت وجاء الحمل يعني بعد الزواج بأقل من سنة، فهل من الممكن أن يكون ذلك مشكلة وراثية أم يكون مشكلة نفسية أو ما نحو ذلك؟ يعني أتمنى أن تكون وصلت وصل سؤالي ورسالتي، وشكرا جزيلا لكم.
1: شكرا. إذن هل وصل السؤال دكتورة منار؟
0: نعم أكيد. تأخر الحمل، إذا لم يحدث الحمل بعد السنة الأولى بالرغم من وجود علاقة زوجية منتظمة، فيجب بعد السنة إذا كان عمر الزوجة أقل من 35 سنة أن تراجع الدكتور، ويتم فحص طبي وسريري كامل وأخذ تاريخ لتحديد العوامل. ممكن أنه يوجد عوامل وراثية، وممكن أن تكون العوامل غير وراثية، أو عوامل من الزوجة أو عوامل من الزوج. فالمتابعة الدورية والفحص النسائي ضروري جدا جدا لهذه الحالات.
1: نعم شكرا. نواصل معك ومن فلسطين هذا السؤال، ما هي الأيام المناسبة لحدوث حمل؟ تفضلي.
0: نعم، هذا المصطلح يطلق عليه الفيرتيليتي ويندو، اللي هو يشمل يوم التبويض الذي يتم حسابه على حسب أيام الدورة الشهرية، ويومين قبله ويومين بعده. فتقريبا نحن نتكلم عن 5 إلى 6 أيام اللي هي نافذة الخصوبة التي تكون فيها احتمالية حدوث الحمل عالية.
1: نعم شكرا جزيلا. نواصل معك، وسؤال يأتينا من مستمعة لنا على الإنبوكس بتقول: مساء الخير، عندي مشكلة وهي انقطاع الدورة الشهرية. والدي لا يحب أن نذهب إلى الطبيب. أنا غير متزوجة وعمري 18 سنة وقريبا سأخطب. جاءتني الدورة الشهرية وانقطعت عني مدة 5 أشهر. أنا خايفة يصير عندي مشكلة في الإنجاب، وشكرا.
0: هذه مشكلة منتشرة جدا، وللأسف العديد من الفتيات نلاحظ أنه ممكن تتأخر الدورة 5 و6 أشهر، أو حتى لا تنزل إلا بأخذ الأدوية، ويكون الموضوع بالنسبة لهم عادي. يجب علينا كسيدات، نحن أو فيميل يعني نساء، أن نحيض 12 مرة خلال السنة، صحيح؟
1: نعم.
0: لكن according to American guidelines، أقل عدد ممكن من الدورة الشهرية التي يجب ملاحظتها خلال السنة هو 9. فإذا تأخرت الدورة الشهرية عن أكثر من 35 يوم، بهذه الحالة نطلق عليها مصطلح الأوليغومينوريا، أو تأخر الدورة الشهرية. فيجب عليها مراجعة الدكتور، أخذ أدوية induce menstruation يعني لنزول الحيض، وبعد ذلك عمل فحوصات هرمونية شاملة وسونار لتأكد إذا كان يوجد سبب أو لا. في معظم الحالات يكون السبب تكيس المبايض.
1: شكرا. نواصل معك، وسؤال يأتينا على الإنبوكس على صفحة الفيسبوك. تقول السيدة من دون ذكر اسم: هل العملية الحميمة تؤثر على الحمل في كل مراحله؟ وشكرا. إذن هل ممارسة العلاقة الحميمة مع الزوج تؤثر على الحمل؟
0: أكيد يوجد تأثير مباشر من ناحية المرات، عدد المرات، عدد ممارسة العلاقة، الفرق بالأيام بين ممارسة وممارسة، الوضع المحدد أثناء العلاقة، هذا كله يؤثر. فبالتالي نصيحتي كأخصائية عقم أنه إذا كان الزوجين يخططون للحمل، يجب أنه تتم العلاقة كل 3 أيام، فبالتالي نكون متأكدين أنه دائما يوجد بالمهبل وبالرحم حيوانات منوية، مما يزيد نسبة حدوث الحمل.
1: شكرا. ومن السودان أبو شيماء بيقول: مساء الخير لك لضيفتك لفريق العمل، يا ترى ما هي أسباب تأخر الحمل بشكل عام؟ وشكرا.
0: الأسباب إما تكون من السيدة، من الزوجة، أو من الزوج، أو من الزوج والزوجة. بالنسبة نعم. للزوجة بمختصر، إما تكون الأسباب من المبيض نفسه، سواء عدم حدوث التبويض أو غيرها، أو من الأنابيب إذا كانت مسكرة أو فيها مشكلة، أو من الرحم سواء كان من بطانة الرحم أو التهابات مهبلية متكررة، التهابات أو مشاكل بعنق الرحم. بالنسبة للزوج mainly بشكل رئيسي نركز على شكل الحيوانات المنوية والعدد والحركة.
1: نعم شكرا. نواصل معك، وسؤال يأتينا من سوريا: لاحظت أنه حملي الأول تأخر كثيرا، أما الحمل الثاني فحدث بسرعة، لماذا؟
0: لماذا لا أستطيع الإجابة مباشرة على هذا السؤال؟ لأني لم أفحص المريضة. ممكن أن تكون الأسباب عدة، سواء كان متعلقة بالتبويض أو أي بأوقات العلاقة الزوجية، حدوث العلاقة، أو أسباب متعلقة من ناحية الزوج. أما الحمل الثاني إذا حدث بسهولة فهذا مؤشر جيد، الحمد لله. يعني لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال من دون فحص المريضة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة منار، وسنختم الحلقة برسالة صوتية وصلتنا من موريتانيا.
3: سؤالي، قرأت أن هناك شركة يابانية أو صينية طورت روبوت قادر على الحمل والولادة بدلا من النساء عن طريق رحم اصطناعي داخله سائل أمينوزي كالذي في رحم المرأة، وأنبوب يغذي الجنين كالأنبوب الحبل السري. يعني فكرة مجنونة لا أكاد أصدقها حتى.
1: نعم، هل فهمت السؤال دكتورة منار؟
0: نعم، هذا خبر تم تناوله متأخرا على السوشيال ميديا.
1: نعم،
0: وصراحة يوجد لدينا هذا الموضوع منذ سنوات عديدة، اللي هو موضوع السرقيت أو الأم الحاضنة.
1: نعم،
0: لكن بالنسبة لمجتمعاتنا العربية في يوجد لدينا تحفظ على هذا الموضوع. إذا كان الخبر هذا حقيقي بالنسبة للروبوتات، أكيد سوف تكون طفرة علمية كبيرة، لأنه للأسف يوجد العديد من الحالات للسيدات التي لا يمكنهن الإنجاب بسبب بطانة الرحم المهاجرة أو تشوهات بالرحم. فأأمل أنه يكون الخبر صحيح ونقدر أنه نستفيد إن شاء الله بالمستقبل القريب من عنده.
1: شكرا جزيلا دكتورة منار جبار على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا، على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية من خلال برنامج الصحة المستدامة وعبر أثير مونتي كارلو الدولية. أذكر بأنك اختصاصية في الأمراض النسائية والتوليد من مستشفى ميد كير في دبي، كنت معنا على الخط. تحية كبيرة لك، نتمنى أن نلتقي بك في حلقة مقبلة من الصحة المستدامة. شكرا لكل مستمعينا على متابعة وعلى مشاركاتهم. شكرا ريتا محمود وعودة محمودة، أيضا شكرا لراشحة عبود، وإلى اللقاء مستمعينا في الغد مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية، قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: الآن غداً.
2: أحياناً تنتهي الإجازة السنوية من دون الرغبة في العودة إلى العمل، فيجد كثيرون أنفسهم أمام ثقل استعادة الروتين المهني. فهل هذا النفور مجرد حالة عابرة؟ وكيف نستعد لأجواء العمل بعد الإجازة؟ الآن غداً مع طارق حمدان، الخميس في 20 أغسطس، 11:00 صباحاً بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
1: مونتي كارلو الدولية.
0: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
3: 4:00 صباحا بتوقيت باريس. صباح الخير لكم مستمعينا من إذاعة مونتي كارلو الدولية. فترة صباح مونتي كارلو الدولية بفقرتها المنوعة ونشرات الأخبار يرافقني في تقديمها عزيز منجلي. عزيز صباح الخير.
4: صباح الخير نبيل، ويرافقكم أيضا من وراء الميكروفون نبيل شوفان.
3: ومعنا أيضا سيكون أو ستكون شيرين ناصر، ستتناوب معنا في تقديم النشرات الإخبارية، ونجوى بن مبارك ستقرأ لنا أهم ما جاء في الصحف الفرنسية والعربية الصادرة اليوم، وأحلام الطاهر ستوفينا بالمواجيز.
4: أيضا يرافقنا على الهندسة الصوتية تيو لوندوي، وفي التنسيق وليد الصقر. والآن مع أولى نشراتنا الإخبارية يقدمها نبيل شوفان.
3: شكرا عزيز، صباح الخير لكم مستمعينا. رئيس الموساد ووزير الخارجية السوري بحث الوجود العسكري التركي قبل أسبوع من الضربات التي نفذتها تل أبيب على مطار أبو الدهور العسكري وزمير تفقد القوات الإسرائيلية في سوريا. واشنطن تقدم 206 ملايين دولار لقوة استقرار غزة، مقتل 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على القطاع، وإدانة دولية للدعوات اللا إنسانية لبن كفير إلى قتل 10 فلسطينيين يوميا. ترامب يعلن عن أقوى عملية على الإطلاق لسحق اقتصاد دولة، ويهدد بإجراءات ضد أي دولة تدعم إيران. مقتل شخصين بقصف روسي على كييف، والبرلمان الأوكراني صادق على تعيين وزير الدفاع الجديد بينما دعا سلفه للمضي نحو إجراء انتخابات.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين. أكدت مصادر سياسية إسرائيلية استمرار التنسيق مع واشنطن بشأن سوريا ولبنان وغزة وإيران رغم الرفض الأمريكي العلني لبعض العمليات، مشيرة إلى أن تل أبيب ستواصل تحركاتها العسكرية لمنع أي تهديد لأمنها. وفي السياق نفسه قال رئيس الأركان إيهال زامير خلال تفقد قواته في جنوب سوريا إن الجيش يراقب التطورات ولن يسمح لقوات معادية بترسيخ وجودها قرب الحدود، مؤكداً استعداده للتحرك في الزمان والمكان المناسبين. المزيد مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
5: لن نتسامح مع وجود قوة عسكرية تركية في سوريا تهدد إسرائيل، لقد أوضحنا الرسالة ويبدو أنهم لم يستوعبوها، فحرصنا على توضيحها بصورة أفضل. بهذه الكلمات تبنى بنيامين نتنياهو بالصوت والصورة الهجوم على المطار السوري في وقت تصعد فيه إسرائيل عملياتها على 3 جبهات رغم الضغوط الأمريكية العلنية. وكشف في الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الموساد أبلغ وزير الخارجية السوري بأن تل أبيب تعتبر التموضع التركي كسرا للوضع القائم بالتزامن مع زيارة رئيس الأركان المواقع العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا. في المقابل وصف رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان الهجوم بأنه استفزاز انتخابي قد يقود إلى مواجهة مع تركيا ويسبب توتر مع الحليف الأمريكي. أما في لبنان فتواصلت الغارات والطوق الناري حول مرتفعات علي الطاهر حيث يتحصن مقاتلون من حزب الله داخل الأنفاق، فيما أعلنت إسرائيل استعادة وفيات آخر جنودها المفقودين في معركة سلطان يعقوب في جنوب لبنان. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: هذا، ورفضت تركيا بشدة ما وصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها من إسرائيل بشأن وضعها العسكري في سوريا. وزارة الداخلية السورية قالت أنها تسلمت من لبنان ضابطا سابقا خدم خلال فترة حكم بشار الأسد بعد توقيفه بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه لاتهام بجرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية. بيروت تستعد لاجتماع دولي في باريس لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بدعوة من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. اجتماع يأتي في ظل تحديات أمنية كبيرة وخطة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. سامية الأشراقي.
6: تسلم الرئيس اللبناني جوزيف عون دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في اجتماع تحضيري لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تستضيفه باريس في سبتمبر أيلول المقبل. الدعوة نقلها القائم بالأعمال الفرنسي في بيروت برونو بيريرا دا سيلفا، فيما أشاد جوزيف عون باهتمام باريس بدعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي. ويهدف هذا الاجتماع إلى حشد دعم دولي للجيش اللبناني من خلال توفير المعدات والموارد والتدريب وتعزيز قدراته التقنية واللوجستية. ومن المقرر أن يشارك فيه قادة عسكريون من دول عدة إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وخبراء. وكان وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو قد زار بيروت في شباط فبراير الماضي في إطار التحضير للمؤتمر الذي كان مقررا في 5 مارس آذار الماضي، وذلك قبل أن تؤدي الحرب بين حزب الله وإسرائيل إلى تأجيله. ويأتي هذا التحرك الفرنسي في وقت يواجه فيه الجيش اللبناني نقصا في القدرات التقنية بينما يتولى تنفيذ خطة حكومية لحصر السلاح بيد الدولة.
3: قتل 10 فلسطينيين في غارتين شنهما الجيش الإسرائيلي بعد ظهر أمس. استهدفت إحداهما مركزا للشرطة التي تديرها حركة حماس. من جهتها أبلغت إسرائيل مجلس السلام بأنها ستواصل استهداف العناصر الأمنية التابعة لحماس. مراسلنا في القطاع وسام أبو زيد.
7: لليوم الثاني على التوالي تسجل مستشفيات القطاع مزيدا من الضحايا نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية، حيث قصف سلاح الجو الإسرائيلي مجموعة من قوات الشرطة خلال اجتماع لهم وسط مدينة غزة ما أدى إلى مقتل 9 فلسطينيين. وتقول حركة حماس إن الاجتماع كان تحضيرا لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحث قضية تسليم السلاح من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية. في المقابل يقول الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قائدا في حركة حماس وعددا من العناصر الذين كانوا يعملون إلى جانبه وخططوا لتنفيذ عمليات ضد قواته العاملة في قطاع غزة على حد وصفه. وجاء ذلك بعد هجوم على فلسطيني كان يستقل دراجة نارية في مخيم النصيرات وسط القطاع، ليرتفع بذلك عدد الضحايا خلال اليومين الماضيين إلى 17 قتيلا وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
3: هذا، وأبلغت إدارة ترامب الكونغرس بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية المقترحة في غزة، تشمل 200 مليون للمعدات والبنى التحتية والمركبات والتشغيل و6 ملايين لإعادة استخدام مركبات مدرعة أمريكية. على صعيد آخر، أقر الجيش الإسرائيلي بأن قواته أطلقت النار على سيارة كانت تقل الطفلة هند رجب ذات 5 سنوات في غزة عام 2024، مشيرا إلى أنه أمر بفتح تحقيق جنائي. وفي آخر المواقف الغاضبة قالت أستراليا أنها مستاءة من قرار إسرائيل إغلاق تحقيق بمقتل عمال إغاثة في غزة من بينهم عاملة إغاثة أستراليا. ودانت أمس ألمانيا وفرنسا تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير التي دعا فيها إلى قتل العشرات يوميا في القطاع. فكيف يمكن أن تترجم هذه الإدانة المحلل السياسي هلال العبيدي؟
8: إذا أردنا أن نأخذ هذه التصريحات، وهي على فكرة تصريحات جادة على يعني من قبل وزير خارجية فرنسا أو ألمانيا وبعض الدول، المشكلة في الإجماع. يعني هل سيكون هناك إجماع داخل برلمان الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذه الدعوات لتصبح قوانين نافذة؟ ولكن مجرد أن بعض الدول منعت حق الدخول لبعض المتطرفين اليمينيين، خصوصا منعوا بن غفير من دخول فرنسا، تبقى علامات إيجابية على أن الخطاب اليميني المتطرف مرفوض. لذلك أعتقد أنه تبقى أوروبا هي آخر بوابة إنسانية لمحاربة هذا التطرف، خصوصا من المتطرفين اليمينيين المتشددين إذا تم الإجماع، لأن نعرف أنه دول الاتحاد الأوروبي من الصعب أن تجتمع على كلمة واحدة، خصوصا فيما يتعلق الأمر بعقوبات على بعض الشخصيات. أعتقد أنه مجرد المحاولة هي تستحق الوقفة والإشادة بها.
3: كذلك دان الأمين العام أنطونيو غوتيريش التصريحات التي وصفها بأنها خطيرة للوزير بن كفير، فيما نددت بريطانيا بتحرك تل أبيب هذا الأسبوع لطرح مناقصة لمشروع مستوطنة A1، واستدعت القائمة بالأعمال الإسرائيلي في لندن. أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان عن دعمهم لرئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني إثر فرض واشنطن عقوبات عليها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أقوى عملية اقتصادية لسحق اقتصاد دولة على الإطلاق ضد إيران، متوعدا بحرب اقتصادية وعزلة غير مسبوقة، ومحذرا من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية بدعم طهران ستواجه عواقب وخيمة. هذا في تصعيد يهدف إلى توسيع الحصار من إيران إلى الأطراف الأجنبية في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام النفط الخليجي، بينما تحاصر صادرات إيران ماليا وبحريا. أحلام الطاهر.
6: تواصل الولايات المتحدة وإيران إثارة الجدل والغموض بشأن من يسيطر فعليا على مضيق هرمز الحيوي، ففي حين يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المضيق مفتوح ويعمل، تؤكد طهران أنه سيظل مغلقا أمام حركة الشحن، وذلك حتى تنفذ واشنطن شروط مذكرة التفاهم. بيانات لشركة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن أظهرت أن 80% من عمليات عبور السفن للمضيق خلال الأسبوعين الماضيين تمت عبر المسار العماني، وهو ممر ملاحي جنوبي تعارضه إيران بشدة وهددت بسببه بالانتقال إلى عقيدة هجومية. وقال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي أنشأ ممراً ملاحياً من وإلى مضيق هرمز لنقل ملايين البراميل من النفط يومياً بهدوء، مشيرين إلى أنه في إطار هذه العملية دخلت وخرجت من المضيق نحو 20 ناقلة نفط عبر المسار الجنوبي، ما من شأنه أن يحدث فرقاً ملحوظاً في الإمدادات العالمية. هذا وجدد ترامب حديثه عن نيته إعلان مضيق هرمز أرضاً أمريكية، مشيراً إلى أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل.
3: وترامب قال إن التفاوض مع إيران مضيعة للوقت، بينما جددت طهران تحذيرها لدول الخليج من مغبة مساعدة واشنطن في حربها. الموقف في طهران مع مراسلنا علي منتظري.
9: تكشف الاتصالات المستمرة والمتواصلة بين إيران وباكستان أن المفاوضات والجهود الدبلوماسية للتوصل إلى إنهاء رسمي للحرب بين إيران والولايات المتحدة لا تزال مستمرة. في هذا الإطار أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي أمس مكالمة هاتفية مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال آسم منير في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة ودفع الهلول السياسية والدبلوماسية قدما. وفي السياق نفسه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مسار المفاوضات: نمضي قدما خطوة خطوة، ونحن في أوج قوتنا مع مراعاة الحكمة والكرامة والمصلحة، وكان هدفنا إنهاء الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ثم الانتقال إلى الحوار النووي. في المقابل أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجنرال محسن رضائي أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها. علي منتظر، تهران، منطقة الدولية.
3: وبينما هددت طهران دول الخليج، قال مسؤول في حلف الناتو إن الحلف مستعد للتعامل مع أي تهديدات إيرانية، وذلك ردا على تقرير نشرته فاينانشال تايمز أشار إلى احتمال تفكير إيران بمهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا. وفي بغداد أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني باقر قليباف أهمية تقوية النظام الإقليمي الجديد، بينما دعا العراق إيران إلى منح صادرات نفط بلاده عبر هرمز خصوصية. مراسلنا في بغداد باسل محمد.
10: محادثات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مع رؤساء البرلمان والحكومة والجمهورية في بغداد تركزت على ملف الأمن الإقليمي ومضيق هرمز. رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي أبلغ قاليباف بأن خصوصية العلاقة العراقية الإيرانية تسمح بوضع خاص ومريح لعبور النفط العراقي عبر مضيق هرمز. لقاء المسؤول الإيراني مع رئيس الجمهورية نزار أميدي تناول حصرا ملف الأمن الإقليمي. الرئيس أميدي أكد لقاليباف ضرورة إحلال السلام وتجنب بالتصعيد في الأزمة بين إيران والولايات المتحدة. محادثات قاليباف ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي كانت الأكثر أهمية لأنها تطرقت إلى خطة الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الفصائل. وسبق المحادثات تصريحات لقاليباف أشاد فيها بما سماه المقاومة العراقية. رئيس البرلمان الإيراني تحدث أيضا إلى قادة الإطار التنسيق الشيعي والملف الرئيسي البحث عن تسوية مناسبة لنزع سلاح الفصائل العراقية. قاليباف يلتقي لاحقا برئيس مجلس القضاء العراقي ومستشار الأمن القومي العراقي باسل محمد بغداد. مونتي كارلو الدولية.
3: تجاوز إجمالي الدين العام الأمريكي 40 تريليون دولار، وهي عتبة تم تخطيها بوتيرة أسرع مما كان متوقعا. قتل شخصان في قصف روسي على كييف، بينما أقال الرئيس فولاديمير زيلينسكي مسؤول بارز في مكتبه على خلفية مكافحة الفساد. البرلمان الأوكراني صادق على تعيين يفغيني خمارا وزيرا جديدا للدفاع، بينما دعا سلفه بشكل لافت إلى انتخابات رئاسية. نهاية النشرة، هذا تذكرهم بأبرز عناوينها. رئيس الموساد ووزير الخارجية السوري بحث الوجود العسكري التركي قبل أسبوع من الضربات التي نفذتها تل أبيب على مطار أبو الظهور العسكري. وزامير تفقد القوات الإسرائيلية في سوريا. واشنطن تقدم 206 ملايين دولار لقوة استقرار في غزة. وإدانة دولية واسعة للدعوات اللا إنسانية لبنكفير إلى قتل عشرات الفلسطينيين يوميا.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
3: كيف تبدو درجات الحرارة عزيز في منطقة الخليج؟
4: نعم، البداية في الرياض طقس غائم جزئيا والحرارة 44 درجة. في الكويت أجواء صافية والحرارة 42 درجة، و40 درجة في المنامة مع طقس صاف ورطب. في الدوحة أجواء صافية والحرارة 41 درجة، 43 درجة في أبو ظبي مع غيوم متفرقة. أما مسقط فطقس صاف والحرارة 33 درجة، و33 درجة أيضا في صنعاء مع أجواء غائمة جزئيا واحتمال أمطار متفرقة. وأخيرا بغداد طقس صاف والحرارة 41 درجة.

الأمريكيون والإيرانيون يواصلون الهدنة العسكرية مع تسخين أجواء التوتر، وإيران تدرس مهاجمة قواعد في أوروبا إذا استؤنفت الحرب ضدها.

0: خلال الموصل مونتي كارلو الدولية.
1: وإلى أخبار الثقافة،
2: وهي مع باسم سلوم تحاوره إيمان لحمود.
3: أخبار الثقافة معك اليوم باسم سلوم، أهلا بك.
4: أهلا إيمان. في أخبار الثقافة اليوم، مدريد تستعيد لوركا في ذكرى 90 لإعدامه، واليونسكو تطلق مبادرة لحماية اللغات المهددة بالاندثار، والفيلم المصري القصير لوحدي يشارك في مهرجان برلين لصانعات الأفلام، ورحيل فرانك بيرد عازف الدرامز في فرقة زيزي توب.
3: إذن نبدأ من مدريد التي تستعيد لوركا في الذكرى 90 لإعدامه.
4: نعم، شهدت العاصمة الإسبانية مدريد في الذكرى 90 لإعدام الشاعر الإسباني فريدريكو غارثيا لوركا فعالية تكريمية استثنائية خرجت عن المألوف في أشكال التكريم الأدبي. فقد سهل العرض بمشهد رمزي تمثل في اختطاف منحوتة الشاعر من قصر فيلاذكيث وسط هتاف حاشد باسم لوركا من الجمهور المشارك، قبل أن يتحول الحدث إلى مسيرة فنية تنقلت في عدد من شوارع مدريد وساحاتها التي ارتبطت بسيرة الشاعر وحياته اليومية فيها. وتحمل المناسبة دلالة خاصة في المشهد الثقافي الإسباني، إذ يعد لوركا أحد أبرز رموز الأدب والمسرح في القرن العشرين، صاحب عرس الدم ويرما وبيت براندا ألبا، وأحد أكثر الشعراء ترجمة إلى اللغات الحية ومنها العربية. وكان قد أعدم عام 1936 في بدايات الحرب الأهلية الإسبانية، وما يزال مصير رفاته ومكان دفنه موضوع جدل وبحث حتى اليوم.
3: اليونسكو تطلق مبادرة لحماية اللغات المهددة بالاندثار.
4: أطلق المجلس الدولي لكتب اليافعين IBBY بالتعاون مع منظمة اليونسكو مبادرة دولية لحماية اللغات المهددة بالاندثار، عبر اختيار 169 كتابا موثقا بأكثر 150 لغة لإتاحتها رقميا في القطاع التعليمي. وتسعى المبادرة إلى مواجهة التوقعات الأكاديمية التي تحذر من اختفاء 40% من لغات العالم البالغ عددها نحو 7000 لغة بحلول نهاية القرن الحالي. وتضم القائمة المختارة كتبا مصورة وروايات صدرت بين عامي 2018 و 2025 بلغات أصلية أو طبعات ثنائية اللغة، من بينها قصص بلغة نوو ولغة شعوب السان في جنوب أفريقيا ولغة غورينجي في شمال أستراليا. وتؤكد اليونسكو أن اختفاء أي لغة لا يعني فقط فقدان مفردات وقواعد، بل ضياع منظومة كاملة من المعارف والذاكرة الجماعية، تشمل الطب التقليدي والمعرفة البيئية والحكايات والأساطير التي لا يمكن ترجمتها بالكامل إلى لغة أخرى.
3: الفيلم المصري القصير لوحدي يشارك في مهرجان برلين لصانعات الأفلام.
4: بعد حصد عدة جوائز، اختير الفيلم المصري القصير ألون لوحدي للمشاركة في الدورة المقبلة من مهرجان برلين لصانعات الأفلام، والمقرر إقامتها في العاصمة الألمانية بين 7 و11 من تشرين الأول أكتوبر المقبل، وذلك بعد مشاركته في 8 مهرجانات دولية وحصده 3 جوائز. العمل من إخراج منى داود، وشاركت في كتابته مع شهيرة جلال، فيما تولت إنتاجه الفنانة منى زكي إلى جانب مي عبد العاصم. وتدور أحداث الفيلم حول امرأة مسنة تعاني الخرف وترفض الاعتراف بحالتها، ظنا منها أن ابنتيها تخلتا عنها، بينما تتولى رعايتها امرأة أخرى تمر بتجربة إنسانية مؤلمة. ويشارك في البطولة إلى جانب منى زكي كل من كريمة منصور ولطيفة فهمي.
3: وأخيرا رحيل فرانك بيرد عازف الدرامز في فرقة زيزي توب.
4: عن 77 عاما توفي عازف الطبول الأمريكي فرانك بيرد عضو فرقة الروك العالمية زيزي توب أثناء تلقيه الرعاية التلطيفية في مزرعته بولاية كنساس. واستمرت مسيرة بيرد مع الفرقة على مدى 56 عاما منذ انضمامه إليها عام 1969، حيث ساهم في قيادة الإيقاع لأشهر ألبومات الفرقة ومن أبرزها ألبوم إليمينيتور الصادر عام 1984. وأعلنت الفرقة التي باعت أكثر من 50 مليون تسجيل ودخلت قاعة مشاهير روك أند رول عام 2004 عن إلغاء عدد من حفلاتها المقررة، مع التخطيط لمواصلة جولاتها الفنية وإحياء حفلين في مدينة أوستون نهاية هذا الأسبوع التزاما برغبة الراحل.

0: I need you tonight. هذه الأغنية لفرقة زيزي توب. ومعها نصل إلى ختام أخبار الثقافة لهذا اليوم.
1: شكرا جزيلا لك باسم سلوم.
0: ولك إيمان.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
3: وإلى أخبار البيئة وصلنا وهي معك عزيز. لنبدأ ببحار أوروبا التي تبدو أسخن من أي وقت مضى، وتغير المناخ هو السبب،
4: وهو كذلك نبيل، إذ سجلت مياه البحار في أوروبا هذا الصيف أعلى درجات الحرارة في تاريخها، والسبب هو تغير المناخ جراء أنشطة الإنسان. هذا ما أكدته دراسة صدرت اليوم، أعدتها مجموعة World Weather Attribution، وهي شبكة دولية من علماء المناخ ينتمون إلى جامعات ومراكز أبحاث في عدة دول. وقد قارن هؤلاء العلماء حرارة المياه اليوم بما كانت ستكون عليه لولا التلوث البشري، ليستنتجوا أن البحار أسخن بدرجتين مما ينبغي عليه أن تكون، في خاصة في البحر المتوسط. ففي شهر تموز يوليو بلغ متوسط حرارة مياهه 27 درجة، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق.
3: ما تأثير ذلك عزيز؟
4: الأسماك أول المتضررين، فالمياه الساخنة تقتل بعض الأنواع وتدفع أخرى إلى الهجرة نحو مياه أبرد، وتجلب في المقابل أنواعا غريبة عن المنطقة. وقد لاحظ صيادون في جنوب غرب أنجلترا وصول الأخطبوط الشائع إلى مياههم، وهو حيوان يعيش عادة قبالة سواحل شمال إفريقيا، وهذا يعني أن الصيادين قد لا يجدوا الأسماك التي اعتادوا صيدها وبيعها، وأن سكان السواحل الذين يعيشون من البحر مهددون في مصدر رزقهم.
3: 29% من الفرنسيين شربوا مياها ملوثة.
4: نحو ثلث سكان فرنسا شربوا مياها تحتوي على مبيدات أو مواد كيميائية بنسبة تتجاوز الحدود الأوروبية المسموح بها. هذا ما كشفته مهمة تفتيش حكومية أشارت إلى أن 29% من السكان استهلكوا المواد عبر مياه الحنفية. والمناطق الأكثر تضررا هي الشمال والشرق، حيث تسحب المياه مباشرة من الأنهار الكبرى. والمواد المقصودة نوعان: بقايا المبيدات الزراعية ومواد كيميائية صناعية تعرف بالBFIS، تستخدم في تغليف الأواني غير اللاصقة والملابس المقاومة للماء.
3: هل يمكن تنظيف هذه المياه؟
4: نعم، لكن الكلفة باهظة، فالتقديرات الرسمية قد تصل إلى 5,700,000,000 يورو سنويا، وحتى الآن لا يوجد تمويل واضح لهذه العملية. وقد رسمت تحقيقات صحفية اعتمادا على بيانات وكالات المياه خريطة التلوث الكيميائي في أكثر من 1,700 نهر فرنسي.
3: شكرا لك عزيز منجلي.
4: الرابعة و45 دقيقة بتوقيت باريس. تذكير بأبرز العناوين معك نبيل.
3: رئيس الموساد ووزير الخارجية السوري بحث الوجود العسكري التركي قبل أسبوع من الضربات التي نفذتها تل أبيب على مطار أبو الظهور العسكري. رئيس الأركان الإسرائيلية تفقدوا قوات بلاده في سوريا. سوريا تتسلم من لبنان ضابطا سابقا متهما بجرائم ضد الإنسانية. واشنطن تتعهد بتقديم 206 ملايين دولار لقوة استقرار غزة. مقتل 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على القطاع. وإدانة دولية للدعوات اللا إنسانية لبن كفير إلى قتل عشرات الفلسطينيين يوميا. ترامب يعلن عن أقوى عملية على الإطلاق لسحق اقتصاد دولة، ويهدد بإجراءات ضد أي دولة تدعم إيران. البرلمان الأوكراني يصادق على تعيين وزير الدفاع الجديد، وسلفه يدعو للمضي قدما نحو انتخابات رئاسية.

0: كيف ستتعامل دول الخليج مع التهديدات الإيرانية؟
1: هذا موضوع تثيره إيمان لحمود وضيوفها في نقاش مونتي كارلو الدولية المسائي، وهذه إعادة على مسامعكم.
2: تبدو دول الخليج أمام معادلة أمنية شديدة التعقيد، وذلك بالتزامن من مخاوف عودة النزاع العسكري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد أن هددت طهران باستهداف دول الخليج إذا ما أقدمت على تقديم المساعدة للجيش الأمريكي الذي يهاجم المواقع العسكرية والمدنية الإيرانية كما تقول. كيف تتعامل دول الخليج اليوم مع التهديدات الإيرانية الجديدة، وهل تستطيع الموازنة بين حاجتها إلى المظلة الأمنية الأمريكية وبين مخاطر أن تتحول أراضيها وقواعدها العسكرية إلى أهداف إيرانية؟ أسئلة محورية سنركز عليها في نقاش مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف من الكويت أستاذ العلوم السياسية ومدير مجموعة مراقبة الخليج الدكتور ظافر العجمي، ومعنا الدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. مرحبا بكم أعزائي.
3: أهلاً وسهلاً
2: دكتور ظافر. بعد التحية، يعني كيف تنظر إلى التهديدات الأمريكية الإيرانية الجديدة إذا ما قدمت دول الخليج مساعدة للجيش الأمريكي؟ يعني كيف تقرأ التهديدات الإيرانية الجديدة لدول الخليج؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هو إصرار إيراني اعتدنا عليه، يعني جعلنا جزء من المواجهة بين إيران وأمريكا أو الصهاينة أو الغرب بصورة عامة، فلا جديد في الموضوع. أعتقد أن الإجراءات الخليجية أخذت في الحسبان أن يتكرر هذا الأمر.
2: نعم، أخذت في الحسبان، ولكن يعني هناك بالتأكيد دروس مستفادة من هذا الأمر، من المواجهة العسكرية الأولى. كيف تقيم دول الخليج التهديدات الإيرانية اليوم؟ هل تأخذها كما أخذتها في المرة الأولى؟ نعلم كيف كان التعامل في المرة الأولى.
3: بدون شك أن دول مجلس التعاون بعد المواجهة الأخيرة استفادت أو استخلصت الكثير من الدروس. أهم درس وكان هذا جدا لافت للنظر هو الوصول لقناعة أن الأمن لا يفوض للآخرين، يعني مو disappointment، لكن وجدنا أن بعض التحالفات هي هياكل عسكرية تدخل في مجال false sense of security، الإحساس الزائف بالأمن أكثر من أنه فرض الأمن. فهذا من الدروس. الدرس الآخر هو أن الدفاع الذاتي أو الكولكتيف سيكوريتي حتى مع دول مجلس التعاون يجب أن يكون من ضمن طبقات الأمن الخليجية. أيضا وصلنا لقناعة أن حلف واحد أو حلفين أو مع الناتو أو مع الغرب فقط لا يكفي، ولذلك ضرورة تنوع التحالفات، ضرورة تنوع مصادر التسلح. أمر آخر أن وجدنا أن الحرب لها مناحي أخرى غير القصف في الصاروخ العدواني الإيراني، أنها تطال سلاسل الإمداد ومرات الطاقة. فأيضا يجب أو من الدروس أننا أخذنا أن حماية سلاسل الإمداد أمر محوري للاستقرار السياسي أثناء هذه الأزمات. وأيضا أعتقد أن 40 يوم اللي تعرضنا فيها القصف أو أكثر خلقت وعي بين المواطنين لتفعيل مؤسسات المجتمع المدني لمثل هذه الأمور، والكثير من الدروس اللي استفدنا منها.
2: طيب، يعني جميلة المصطلحات الأمنية الدقيقة التي تستخدمها دكتور ظافر العجمي. دكتور خطار، ما رأيك بطرح الدكتور ظافر بخصوص معادلة الأمن في دول الخليج حاليا وبالتزامن مع تهديدات إيرانية جديدة، كيف تقيمها؟
4: بالطبع أوافق على ما قاله المحاور الكريم، و أضيف أننا أمام متغيرات كبيرة. يعني كان هناك مثلا تهديد إيراني أيضا لأوروبا، وبالفعل اليوم يعلن حلف شمال الأطلسي الناتو عن إحباط 4 صواريخ إيرانية متجهة نحو تركيا، لأن هناك قواعد أمريكية، قاعدة أطلسية، وربما ما أنذرت عنه الإمارات بالأمس كان يتصل بهكذا هدف. حتى اللحظة هناك مشكلة كبرى في مقاربة المعادلة الأمنية هي التخبط الإيراني. لا نعلم أين هو مصدر القرار الإيراني الفعلي. خلال الحرب 40 يوما كانوا يقولون لنا هناك 31 منطقة و31 مركز قيادة غير متصلة بعضها ببعض، وكان هذا وراء كل عمليات الاستهداف للدول المجاورة خبط عشواء. لكن الآن الأمور اتضحت، هناك قرار سياسي بأن المركب الإيراني الذي يغرق يجب أن يغرق الجميع معه. بالنسبة للخليج هذه لحظة تحدي كبيرة، ما يجري مع قطر مثلا في موضوع الطيارين الذين هم في إعداد المفقودين ويشيع أنهم أسرى وكل هذا كاذب، ما يجري أيضا من استفزازات الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات معروف جدا،
2: وحتى عمان دكتور
4: حتى عمان، وعمان يهددها أيضا السيد دونالد ترامب، وهذا أيضا من الغرائب. لذلك نحن أمام تحدي لدول مجلس التعاون الخليجي، التحدي الأكبر قبل التحالفات الكبرى إيجاد خطة استراتيجية موحدة للأمن الخليجي.
2: إذن إيجاد خطة للأمن الخليجي تحدي أمني واضح بالنسبة لدول الخليج. دكتور ظافر، أنت تحدثت في إجابتك الأولى عن شكل مختلف للأحلاف للتحالفات في المنطقة، برأيك هل يمكن أن تخدم اتفاقية مكة مثلا أي من هذه التحالفات أو أي من هذه النظريات، نظريات المقاربة الأمنية في الخليج، إذا ما تعرضت دول الخليج لاعتداء إيراني في هذه المواجهة العسكرية؟
5: قبل ما أجاوب على السؤال، بس في جزئية تحدث عنها الأخ خطار أبو ذياب، أن يجب أن يكون لدينا استراتيجية. يعني دعيني أشير أن العمل العسكري يتصف بالسرية، فهناك الكثير من الأمور لا يعيها المواطن ولا تعيها وسائل الإعلام. يعني مو كل شيء نسويه نخبر فيه راديو مونتي كارلو حتى ينشروه أو وسائل إعلام أخرى. الاستراتيجية أو استراتيجية الدفاع الخليجي هذه في ديباجة قيام مجلس التعاون، أن أمن دول مجلس التعاون غير قابل للتجزئة، فهي موجودة أصلا في الديباجية. ثانيا الاستراتيجية، وهي الاستراتيجية وضع أهداف ثم بناء قدرات للدفاع عن هذه الأهداف، هذه موجودة منذ أكثر من 30 سنة بين دول مجلس التعاون، وهناك استراتيجية موحدة أعلنت في البحرين قبل 20 سنة. ثلاثة، من أشكال هذه الاستراتيجية الموحدة الدرع الصاروخي الخليجي، يعني موجود عمليا، لأن جميعنا عندنا بيتريت وعندنا ثات، بس ناقص نحط يافطة ونقول الدرع الصاروخي الموحد. فالاستراتيجية موجودة. لدينا شيء آخر معروف في العسكرية اللي اسمه تشارلي كيوب آي، اللي هي الكوميونيكيشن والكوماند والكنترول، هذه موجودة من الثمانينات، دفاع جوي صاروخي متكامل من مسقط إلى الكويت، ربط الإنذار المبكر، تبادل المعلومات، تدريب، توحيد المناهج، توحيد الذخائر، جميع هذه الأمور موجودة. لكن بعض المتابعين لا يعي أن السر العسكري لا ينشر دائما ولا يطلع عليه الآخرين. الآن الهياكل العسكرية الجديدة، سواء اتفاقية مكة المباركة أو اتفاق الكويت مع باكستان، أو طبعا تدعم الأمن الخليجي. وإن كنت أنا لا أؤمن بالهياكل العسكرية مع الأوروبيين، ومثل ما قلت لك يعني نسميها false sense of security، وهذا ما أثبتته الأيام. الآن سنجرب الأصدقاء. يعني أمن الخليج له أكثر من دائرة، دائرة الدفاع الذاتي كل دولة تدافع عن نفسها لماكسيمم 3 أسابيع، دائرة الكولكتيف سيكوريتي الأمن الخليجي، دائرة التحالفات، دائرة الأمن العربي، ثم دائرة الأصدقاء. نحن الآن قفزنا لدائرة الأصدقاء وهي الدائرة الخامسة مع تركيا وباكستان، بينما الدفاع العربي هو الدائرة الرابعة لم تفعل حتى الآن. فدوائر الأمن معروفة ومضبوطة، وإن شاء الله أنها ستكفينا الكثير من الشرر اللي يجري بين أمريكا وإيران.
2: طيب دكتور خطار، استمعت إلى ما قاله الدكتور ظافر وهو كلام مهم جدا، ولكن السؤال الآن، هل تمحورت لدى أو تبلورت لدى دول الخليج رؤية مشتركة تجاه هذه الحرب؟ يعني حتى نهاية المواجهة العسكرية الأولى كان هناك تذبذب في رؤية هذه الدول، هناك من يرى أهمية الحرب والمواجهة، هناك من يرى أهمية السلم، هناك من أخذ موقف الحياد. اليوم هل هناك رؤية خليجية مشتركة في حال ما إذا عادت هذه المواجهة العسكرية؟
4: بالفعل كان هناك رؤية أولية منذ يناير كانون الماضي تقضي بالعمل على منع هذا النزاع، وتمكنت الدول العربية في الخليج من منع ذلك في يناير، لكن حصل ما حصل بدءا من 28 فبراير. في هذا الموضوع كان هناك تباينات، لكن في بشكل عام ما سمي إذن بالدائرة الأولى أي دائرة الدفاع الذاتي طبق الأمر. كان هناك بعض الاختلافات في التطبيق لكن طبق ذلك. الآن مع ارتفاع مفهوم التحدي وصل الأمر كما قال الدكتور ضافر نحو الدائرة الخامسة، لكن هناك معضلة في عدم وجود عملي للدائرة الرابعة، وهناك في النهاية موقف سياسي. يعني حتى لو لم يكن هناك من الرؤية الاستراتيجية العسكرية العللية كما يجب، على يعني هناك وجوب لأن يكون هناك رؤية سياسية معينة. نلاحظ هنا أنه بين دولتين مهمتين في منطقة الخليج العربي، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على ما يبدو هناك تباينات. هذا يجب أن يتوضح بشكل أو بآخر لأنه يعزز قوة الموقف الخليجي تجاه التطورات القادمة.
2: تعقيب أخير ربما دكتور ظافر؟
5: الاختلافات اللي نراها قد يقرأها البعض أنها خلاف وانشقاق في التحالف الخليجي، أنا أقرأها أنه تبادل أدوار، شد وجذب من طرف وإرخاء من طرف آخر، وهذه هي السياسة وهذه هي الدبلوماسية.
2: نعم دكتور ظافر العجمي أستاذ العلوم السياسية ومدير مجموعة مراقبة الخليج كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول للدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمنتكة الدولية. تحياتي لكما.
4: شكرا.
6: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتكارلو الدولية، ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يومياً مع سونيتا ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتكارلو الدولية. RFI مونتكارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: l'été. Monte Carlo Dualia. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً، وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت باريس. تستمعون الآن إلى النشرة الإخبارية الثانية خلال فترتنا الصباحية، معك شيرين ناصر. صباح الخير شيرين.
2: صباح الخير عزيز. ونبدأ بالعناوين. ترامب يعلن حربا اقتصادية وخيمة ضد إيران، اتصال هاتفي بين عرقجي وعاصم منير، والجيش الأمريكي يقيم ممرا ملاحيا في هرمز. رئيس الموساد يبلغ الشيباني الرفض الإسرائيلي لكسر تركيا للوضع القائم في الجنوب السوري. إدانة أوروبية لدعوة بن كفير لقتل فلسطينيين وقتل في القطاع بقصف إسرائيلي. مؤتمر دعم للبنان في باريس الشهر المقبل، وبيروت تسلم سوريا لواء في عهد الأسد. هجوم روسي يوقع قتل في كييف، وتعيين وزير جديد للدفاع في أوكرانيا. ترامب يعلن لقاء مرتقبا مع زعيم كوريا الشمالية هذا العام.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا إلى تفاصيلها. في خطوة تعكس تصعيدا للضغوط التي تمارسها واشنطن على الجمهورية الإسلامية بعد أشهر من الحرب، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بتحميل أي دولة تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية وخيمة. وكتب على تروث سوشيال: أعلن أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة. موقف جاء مع استمرار اتصالات الوساطة للتقريب بين الجانبين. تحدث وزير خارجية إيران هاتفيا إلى قائد الجيش الباكستاني وسط تأكيد إيران الإبقاء على هرمز مغلقا إلى حين تغيير الولايات المتحدة الأمريكية لسلوكها. علي منتظره.
3: تكشف الاتصالات المستمرة والمتواصلة بين إيران وباكستان أن المفاوضات والجهود الدبلوماسية للتوصل إلى إنهاء رسمي للحرب بين إيران والولايات المتحدة لا تزال مستمرة. في هذا الإطار أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي أمس مكالمة هاتفية مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة ودفع الهلول السياسية والدبلوماسية قدما. وفي السياق نفسه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: في مسار المفاوضات نمضي قدما خطوة خطوة، ونحن في أوج قوتنا مع مراعاة الحكمة والكرامة والمصلحة، وكان هدفنا إنهاء الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ثم الانتقال إلى الحوار النووي. في المقابل أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجنرال محسن رضائي أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
2: وكشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن طهران درست خيارات لاستهداف أصول ومواقع عسكرية أمريكية في أوروبا إذا أقدم ترامب على توسيع نطاق المواجهة أو تنفيذ تهديداته باستهداف البنية التحتية الإيرانية، كما جددت أيضا تحذيرها لدول الخليج من مغبة مساعدة واشنطن في حرب الشرق الأوسط غدا إعلان الإمارات تعليق التبادل التجاري والمالي مع الجمهورية الإسلامية. جاء ذلك قبيل أعلان ترامب أن كميات كبيرة من النفط تمر عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن دولا وجدت بدائل للنفط من خلال شراء النفط الأمريكي. معك أحلام الطاهر.
4: تواصل الولايات المتحدة وإيران إثارة الجدل والغموض بشأن من يسيطر فعلياً على مضيق هرمز الحيوي، ففي حين يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المضيق مفتوح ويعمل، تؤكد طهران أنه سيظل مغلقاً أمام حركة الشحن، وذلك حتى تنفذ واشنطن شروط مذكرة التفاهم. بيانات لشركة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن أظهرت أن 80% من عمليات عبور السفن للمضيق خلال الأسبوعين الماضيين تمت عبر المسار العماني الميداني، وهو ممر ملاحي جنوبي تعارضه إيران بشدة وهددت بسببه بالانتقال إلى عقيدة هجومية. وقال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي أنشأ ممرا ملاحيا من وإلى مضيق هرمز لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا بهدوء، مشيرين إلى أنه في إطار هذه العملية دخلت وخرجت من المضيق نحو 20 ناقلة نفط عبر المسار الجنوبي، ما من شأنه أن يحدث فرقا ملحوظا في الإمدادات العالمية. هذا وجدد ترامب حديثه عن نيته إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشيرا إلى أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل.
2: ومضيق هرمز إضافة إلى ملف الأمن الإقليمي على جدول لقاءات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مع المسؤولين العراقيين. من بغداد مراسل مونتي كارلو الدولية باسل محمد والتفاصيل.
5: محادثات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مع رؤساء البرلمان والحكومة والجمهورية في بغداد تركزت على ملف الأمن الإقليمي ومضيق هرمز. رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي أبلغ قليباف بأن خصوصية العلاقة العراقية الإيرانية تسمح بوضع خاص ومريح لعبور النفط العراقي عبر مضيق هرمز. لقاء المسؤول الإيراني مع رئيس الجمهورية نزار أميدي تناول حصرا ملف الأمن الإقليمي. الرئيس أميدي أكد لقليباف ضرورة إحلال السلام وتجنب التصعيد في الأزمة بين إيران والولايات المتحدة. محادثات قليباف ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي كانت الأكثر أهمية لأنها تطرقت إلى خطة الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الفصائل. وسبق المحادثات تصريحات لقليباف أشاد فيها بما سماه المقاومة العراقية. رئيس البرلمان الإيراني تحدث أيضا إلى قادة الإطار التنسيق الشيعي والملف الرئيسي البحث عن تسوية مناسبة لنزع سلاح الفصائل العراقية. قليباف يلتقي لاحقا برئيس مجلس القضاء العراقي ومستشار الأمن القومي العراقي باسل محمد بغداد مونتي كارلو الدولية.
2: وإلى إسرائيل، حيث تقول مصادر سياسية أنه وعلى الرغم من الرفض الأمريكي العلني فثمة تنسيق متواصل على جبهات سوريا ولبنان وغزة وإيران، وأن العمليات العسكرية ستستمر في كل جبهة تكون الحاجة فيها لمنع تبلور تهديد لأمن إسرائيل. زياد حلبي من القدس.
6: لن نتسامح مع وجود قوة عسكرية تركية في سوريا تهدد إسرائيل، لقد أوضحنا الرسالة ويبدو أنهم لم يستوعبوها، فحرصنا على توضيحها بصورة أفضل. بهذه الكلمات تبنى بنيامين نتنياهو بالصوت والصورة الهجوم على المطار السوري في وقت تصعد فيه إسرائيل عملياتها على 3 جبهات رغم الضغوط الأمريكية العلنية. وكشف في الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الموساد أبلغ وزير الخارجية السوري بأن تل أبيب تعتبر التموضع التركي كسرا للوضع القائم، بالتزامن مع زيارة رئيس الأركان المواقع العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا. في المقابل وصف رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان الهجوم بأنه استفزاز انتخابي قد يقود إلى مواجهة مع تركيا ويسبب توتر مع الحليف الأمريكي. أما في لبنان فتواصلت الغارات والطوق الناري حول مرتفعات علي الطاهر، حيث يتحصن مقاتلون من حزب الله داخل الأنفاق، فيما أعلنت إسرائيل استعادة رفات آخر جنودها المفقودين في معركة سلطان يعقوب في جنوب لبنان. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: وعلى جبهة قطاع غزة استمرار للقصف الإسرائيلي واستهداف هذه المرة لاجتماع لحركة حماس، وذلك بعد استهداف طال فلسطيني على دراجته ما يرفع إلى 10 عدد الضحايا والمصابين. من القطاع يحدثنا وسام أبو زيد.
7: لليوم الثاني على التوالي تسجل مستشفيات القطاع مزيدا من الضحايا نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية، حيث قصف سلاح الجو الإسرائيلي مجموعة من قوات الشرطة خلال اجتماع لهم وسط مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 9 فلسطينيين. وتقول حركة حماس إن الاجتماع كان تحضيرا لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحث قضية تسليم السلاح من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية. في المقابل يقول الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قائدا في حركة حماس وعددا من العناصر الذين كانوا يعملون إلى جانبه، وخططوا لتنفيذ عمليات ضد قواته العاملة في قطاع غزة على حد وصفه. وجاء ذلك بعد هجوم على فلسطيني كان يستقل دراجة نارية في مخيم النصيرات وسط القطاع، ليرتفع بذلك عدد الضحايا خلال اليومين الماضيين إلى 17 قتيلا وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
2: وأمس دانت ألمانيا وفرنسا والأمم المتحدة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير، والتي دعا فيها إلى قتل العشرات يوميا في غزة. حول هذه المواقف وتحديدا الأوروبية مع فايزة مصطفى.
4: تصريحات غير مقبولة وغير إنسانية، بهذه العبارة وصفت باريس وبرلين دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى قتل ما بين 30 و40 فلسطينيا كل ليلة، إلى جانب تجديد دعوته إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو ذكر بالعقوبات التي فرضت على بن غفير والممنوع رفقة زميله وزير الدفاع إسرائيل كاتس من دخول الأراضي الفرنسية. بارو لم يستبعد فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا مؤخرا أعمال عنف بحق الفلسطينيين، واصفا ما يحدث في الضفة الغربية بأنه أمر مخزي. وفي ألمانيا اعتبر المستشار فريدريش ميرس أقوال بن غفير انتهاكا للقانون الدولي، فيما تبحث الحكومة إمكانية فرض عقوبات على المستوى الأوروبي على الوزراء الإسرائيليين المتشددين. وقد دعت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن تهيبر تل أبيب إلى ضمان حماية المدنيين والالتزام بجميع تعهداتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني.
2: وعلى صعيد آخر، أقر الجيش الإسرائيلي بأن قواته أطلقت النار على سيارة كانت تقل الطفلة هند رجب ذات 5 سنوات في غزة عام 2024، مشيرا إلى أنه أمر بفتح تحقيق جنائي في واقعة القتل التي أثارت غضبا دوليا. هذا وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية أمس أنها تشعر باستياء شديد إزاء قرار إسرائيل بإغلاق التحقيق الجنائي في مقتل عمال إغاثة في قطاع غزة. أما لبنان فيستعد لاجتماع دولي في باريس لدعم جيشه وقوى الأمن الداخلي بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. اجتماع يأتي في ظل تحديات أمنية كبيرة وخطة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. التفاصيل مع سامية الأشراقي.
8: تسلم الرئيس اللبناني جوزيف عون دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في اجتماع تحضيري لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تستضيفه باريس في سبتمبر أيلول المقبل. الدعوة نقلها القائم بالأعمال الفرنسي في بيروت برونو بيريرا دا سيلفا، فيما أشاد جوزيف عون باهتمام باريس بدعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي. ويهدف هذا الاجتماع إلى حشد دعم دولي للجيش اللبناني من خلال توفير المعدات والموارد والتدريب وتعزيز قدراته التقنية واللوجستية. ومن المقرر أن يشارك فيه قادة عسكريون من دول عدة إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وخبراء. وكان وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو قد زار بيروت في شباط فبراير الماضي في إطار التحضير للمؤتمر الذي كان مقررا في 5 مارس آذار الماضي، وذلك قبل أن تؤدي الحرب بين حزب الله وإسرائيل إلى تأجيله. ويأتي هذا التحرك الفرنسي في وقت يواجه فيه الجيش اللبناني نقصا في القدرات التقنية، بينما يتولى تنفيذ خطة حكومية لحصر السلاح بيد الدولة.
2: في شأن آخر، وفي أول عملية تسليم لضابط عسكري منذ الإطاحة بالأسد، قالت الداخلية السورية إن السلطات اللبنانية سلمت دمشق أمس ضابطا كبيرا سابقا في الجيش السوري وهو عادل عيسى، الذي تم توقيفه هذا الشهر في لبنان ولمواجهة تهم تشمل القتل والتعذيب. وتستمرون بالاستماع إلى نشرتنا، وفيها في شأن الأوكراني الروسي، استهدفت ضربات صاروخية روسية العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر اليوم، ما أسفر عن مقتل 2 على الأقل وإصابة آخرين. من جهتها، أقل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس المسؤولة البارزة في مكتبه إيرينا مودرا عقب إعلان سلطات مكافحة الفساد عن عملية تستهدف موظفين في الرئاسة ونائبا في البرلمان. وأعين يفجيني خمارا وزيرا جديدا للدفاع في أوكرانيا بعد 1 من تعديل حكومي شمل سلفه الذي يحظى بشعبية واسعة وثار احتجاجات شعبية. إلى الرئيس الأمريكي الذي أعلن أنه سيلتقي بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون هذا العام، وقال أن بيونغ يانغ تمتلك 57 سلاحا نوويا، وذلك في تقييم نادر ودقيق بشكل غير معتاد للترسانة النووية لكيم يونغ أون. ومن جهتها، قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي أنها ليست على علم بتواصل بين كيم يونغ أون وترامب، رغم أن الأخير ألمح إلى ذلك مؤخرا. ختام هذه النشرة وتذكير بأبرز عناوينها. ترامب يعلن حربا اقتصادية وخيمة ضد إيران. اتصال هاتفي بين عرقجي وقائد الجيش الباكستاني والجيش الأمريكي يقيم ممرا ملاحيا في هرمز. رئيس الموساد يبلغ الشيباني برفض إسرائيلي لكسر تركيا للوضع القائم في الجنوب السوري. إدانة أوروبية لدعوة بن كفير لقتل الفلسطينيين وقتل في القطاع بقصف إسرائيلي. مؤتمر دعم للبنان في باريس الشهر المقبل. وبيروت تسلم سوريا لواء من عهد الأسد. هجوم روسي يوقع قتل في كييف وتعيين وزير جديد للدفاع في أوكرانيا. ترامب يعلن عن لقاء مرتقب هذا العام مع الزعيم الكوري الشمالي.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM، في نابلس 97.3 FM، في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 FM. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. أحوال الطقس.
2: وتبدأها يا عزيز من العاصمة السورية دمشق.
1: نعم شيرين، في دمشق طقس صاف والحرارة 37 درجة، في بيروت أجواء صافية ورطبة والحرارة 30 درجة، 31 درجة في عمان مع طقس صاف، في رام الله طقس صاف والحرارة 31 درجة، و29 درجة في اسطنبول مع أجواء صافية، في القاهرة طقس صاف وحرارة تبلغ 36 درجة، وأخيرا الخرطوم 42 درجة مع غيوم متفرقة.
0: مباشر مع مراسل.
2: خرج المستشار الألماني فريدريتش ميرتس عن التحفظ الألماني المعهد وإزاء أي انتقادات لإسرائيل، ووجه انتقادات حادة لوزير الأمن القومي إتمار بن كفير الذي توعد فيها بعمليات تصفية ممنهجة للفلسطينيين. كما انتقد ميرتس خطط الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. للإجابة على هذه الأسئلة واستفسارات أخرى ينضم إلينا منصف سليمي، مراسل مونتي كارلو الدولية في برلين. صباح الخير منصف.
9: صباح الخير شيرين.
2: منصف، ما هو اللافت في تصريحات المستشار الألماني ضد بن كفير، وهل هي موجهة بالأساس لوزير معروف بتوجهاته المتشددة، أم يتعلق الأمر بخلافات أوسع مع حكومة نتنياهو؟
9: أولاً، اللافت في تصريحات المستشار فريدريش ميرس هو حدة انتقاداته التي وجهها لوزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير رداً على توعد هذا الأخير للفلسطينيين بغزة بعمليات تصفية ممنهجة. المتحدث باسم الحكومة الألمانية وأكد أن المستشار ميرس يدين بشدة هذه الدعوات المهينة للإنسانية والمخالفة للقانون الدولي كما قال، وأكد أنها غير مقبولة بتاتا. البعد الثاني الذي يشير إلى أن الأمر لا يتعلق بانتقادات لبن غفير وإنما لسياسة حكومة نتنياهو، كونه أكد في موقف ميرس هو الانتقادات التي وجهها مباشرة أيضا لإعلان صادر عن وزارة البناء الإسرائيلية بشأن تنفيذ مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار ميرس يتابع بقلق بالغ الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، وبأن رسالة المستشار هو أن لا يكون هنالك خطوات ضم أخرى في الضفة الغربية كونها تتعارض مع حل الدولتين. إذن هنالك انتقاد أيضا لحكومة نتنياهو ككل فيما يتعلق بسياستها إزاء الفلسطينيين.
2: منصف، هل تحمل هذه الانتقادات الألمانية لحكومة نتنياهو وأقطابها مؤشرات على تأييد برلين لإجراءات ضد حكومة نتنياهو؟
9: بالفعل، حكومة المستشار ميرتس التي تحفظت سابقا على مشاريع قرارات أوروبية عقابية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، يبدو أنها من ناحية أخرى الآن تلوح بتلك القرارات والإجراءات ضد شخصيات إسرائيلية متشددة بمن فيهم أعضاء متشددون في حكومة نتنياهو. المتحدث باسم الحكومة الألمانية أشار إلى قرار مبدئي اتخذ في القمة الأوروبية الأخيرة يقضي بإعداد حزمة إجراءات ضد الساسة إسرائيليين متشددين بدعوى انتهاك الكرامة الإنسانية والقانون الدولي. كما صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنه من المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماعهم المرتقب في سبتمبر، فيما يفهم بأن برلين توجه تحذيرا مباشرا لحكومة نتنياهو إزاء الانتهاكات المتكررة التي تتم سواء في حق الفلسطينيين في غزة أو فيما يتعلق بالسياسة الاستيطانية في الضفة الغربية.
2: منصف، تزامنت انتقادات المستشار ميرتس لسياسة الحكومة الإسرائيلية مع إجراءات حظر جمعية مؤيدة للفلسطينيين وحملات تفتيش ضد مواقع مؤيدة أيضا، ما هي خلفيات هذه الحملة؟
9: يتعلق الأمر بقرار اتخذته وزارة داخلية في ولاية هيسن بحظر جمعية فلسطين إيسي المؤيدة للفلسطينيين، وجاء في قرار الحظر أن الجمعية تساهم في نشر دعاية معادية للسامية وممارسة أنشطة تتعارض مع النظام الدستوري ومبدأ تفاهم الشعوب ومساهمتها في التوترات الاجتماعية. قرار حظر الجمعية تزامن مع حملة تفتيش ودهم شملت 5 مواقع في الولاية التي تقع في غرب وسط ألمانيا وموقع آخر في ولاية بادن فيرتمبرغ جنوب ألمانيا. وزير داخلية ولاية هيسن رومان بوسيك المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي حزب المستشار ميرتس أكد أن حظر الجمعية يمثل إشارة واضحة إلى حزم دولة القانون في مواجهة تصاعد معاداة السامية ولا يمكن التساهل فيها. كما قال، منذ هجوم 7 أكتوبر شهدت ألمانيا مظاهر وجرائم معاداة السامية ارتفاعا كبيرا وتتضاعف سنويا، وصلت في آخر إحصاء لسنة 2025 إلى أكثر من 1000 حالة.
2: منصف؟
9: نعم، شكرا.
2: شكرا لك منصف سليمي، مراسل مونتي كارلو الدولية في برلين، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل. والآن إلى قراءة في الصحف الفرنسية صادرة اليوم، معك نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
10: صباح الخير شيرين.
2: نجوى، البداية من صحيفة لكخوا التي نشرت مقالا يحمل عنوان الضربة الإسرائيلية في سوريا رسالة ردع لتركيا وتحد لواشنطن.
10: بالفعل شيرين، ترى الصحيفة أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في سوريا لا تبدو مجرد عملية أمنية محدودة، بل تحمل رسائل سياسية تتجاوز دمشق. إسرائيل تريد بحسب تحليل الصحيفة تحذير تركيا من تحويل نفوذها المتزايد في سوريا إلى حضور عسكري دائم، خصوصا مع احتمال إنشاء قواعد أو نشر منظومات دفاع جوي متطورة. لكن رواية التهديد التركي تبقى موضع تساؤل، تقول الصحيفة، إذ تنفي أنقرة وجود خطة لنشر قوات في المطار رغم تأكيد تقارير عن زيارة وفد عسكري تركي للموقع. لذلك قد تكون الضربة أقرب إلى عملية ردع استباقية منها إلى مواجهة خطر عسكري وشيك. وترى لكوا أيضا أن إسرائيل تتحدى واشنطن التي تدعم السلطة السورية الجديدة وتسعى إلى خفض التصعيد، وقد جاءت الضربة في توقيت حساس بعد زيارة جاريد كوشنير للقدس ووسط ضغوط أمريكية على نتنياهو. أما سياسيا، يبدو أن نتنياهو يحاول الحفاظ على هامش تحرك عسكري واسع قبل الانتخابات، غير أن تعدد الجبهات قد يتحول من وسيلة للردع إلى مصدر لتصعيد غير محسوب، خصوصا إذا اصطدمت المصالح الإسرائيلية والتركية مباشرة في سوريا.
2: نجوى، نقرأ في صحيفة لوموند مقالا تحت عنوان حسابات نتنياهو للبقاء في السلطة.
10: نعم، الكاتب كاتب المقال كشف عن حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة في سباق يبدو شديد التقارب، بينما يسعى إلى إحكام قبضته على حزب الليكود وضمان بقائه في السلطة. ورغم احتفاظه بقاعدة انتخابية وفية، يواجه نتنياهو حملة صعبة بعد سنوات من الحرب والانقسامات السياسية والاجتماعية. وتشير الصحيفة إلى أن الليكود يراهن على صلابة نواته الانتخابية وعلى استقطاب أصوات من اليمين في وقت يسعى فيه نتنياهو إلى منع منافسيه من تشكيل بديل قادر على تهديد موقعه. لكن معركته لا تحسم داخل المعسكر اليهودي وحده، إذ تبرز أصوات فلسطيني الداخل عاملا قد يؤثر في موازين القوى، ما يجعل نسبة مشاركتهم إحدى أوراق الاقتراع الحاسمة، وتكشف لوموند مفارقة سياسية واضحة. فنتنياهو رغم ما يحيط به من جدل وانتقادات لا يزال يستفيد من تشتت خصومه وغياب معارضة موحدة، لذلك تبدو الانتخابات أقل تعبيرا عن تجدد شعبيته منها اختبارا لقدرته على تحويل الانقسام السياسي إلى أداة جديدة للبقاء في الحكم.
2: صحيفة ليبراسيون توقفت عند مقال بعنوان من حليف إلى منافس، فيدروف ينقلب على زيلينسكي ويطرق باب الرئاسة.
10: الصحيفة كشفت عن ملامح تحول لافت في المشهد السياسي الأوكراني مع صعود ميكائيل فيدروف الحليف السابق للرئيس فلوديمير زيلينسكي ووزير الدفاع السابق إلى موقع المنافس المحتمل لرئيسه ومرشده السياسي. فيدروف الذي برز منذ بداية الغزو الروسي بفضل دوره في التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في المجهود الحربي، أعلن انفصاله السياسي عن زيلينسكي داعيا إلى صياغة عقد اجتماعي جديد وإجراء انتخابات في ملف شديد الحساسية داخل بلد ما يزال يخوض حربا. وترى الصحيفة أن طموحات فيدروف لا تقتصر على خلاف سياسي عابر، بل تكشف عن رغبة في تقديم نفسه بديلا لجيل القيادة الحالي، مستفيدا من صورته كسياسي شاب وعملي ومن خبرته في تحديث مؤسسات الدولة والجيش. غير أن تحركه يحمل مجازفة واضحة، تقول الصحيفة، فالدعوة إلى الانتخابات في زمن الحرب قد تفسر كمحاولة لاستثمار الإرهاق الشعبي والانقسامات الداخلية سياسيا. وفي المقابل يكشف صعوده عن بداية تصدع داخل المعسكر الذي أحاط بزيلينسكي، وعن انتقال الصراع في أوكرانيا تدريجيا من ساحات القتال إلى معركة القيادة والشرعية السياسية.
2: الغرب يسابق الزمن لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة، كتبت صحيفة لو فيغارو.
10: نعم شيرين، الصحيفة تطرقت إلى مساعي الولايات المتحدة وأوروبا لتقليص اعتمادها على الصين في المعادن النادرة التي تعد أساسية للصناعات التكنولوجية والعسكرية والطاقة المتجددة. وبعد عقود من الهيمنة الصينية على استخراج هذه المعادن ومعالجتها، كشفت القيود التي فرضتها بكين على بعض الصادرات حجم هشاشة الدول الغربية. لذلك تسعى واشنطن وأوروبا إلى تنويع مورديها وفتح مناجم ومصانع معالجة جديدة وتعزيز إعادة التدوير، فيما تتحرك الصناعات الدفاعية لتأمين احتياجاتها من هذه المواد الاستراتيجية. لكن لوفيغارو تشير إلى أن فك الارتباط بالصين لن يكون سريعا، فبناء سلاسل توريد بديلة يحتاج إلى سنوات واستثمارات ضخمة، بينما تحتفظ بكين بتفوق صناعي يصعب تعويضه. وهكذا تحولت المعادن النادرة إلى سلاح جيوسياسي وميدان جديد للتنافس بين الصين والغرب الذي يسعى إلى تقليص تبعيته من دون امتلاك بديل فوري.
2: وتختمين هذه الجولة نجوى بمقال في صحيفة لوموند يحمل عنوان قمع النساء يهدد بانهيار الرعاية الصحية في أفغانستان.
10: نعم، تحقيق في صحيفة لوموند يكشف عن تدهور خطير في صحة النساء في أفغانستان نتيجة السياسات التي فرضتها حركة طالبان منذ عودتها إلى الحكم. فحظر دراسة الطب والتمريض والقبالة على النساء منذ 2024 يهدد بتجفيف القطاع الصحي من الكوادر النسائية في بلد تحتاج فيه النساء غالبا إلى طبيبات لتلقي العلاج، كما تضاعف القيود المفروضة على التنقل المأساة، إذ تلزم المرأة للوصول إلى المستشفى أو العمل بمرافقة رجل من عائلتها. أدى ذلك وفق شهادات جمعتها الصحيفة إلى تأخر حالات طارئة ووفاة نساء وأطفال كان يمكن إنقاذهم. ولفتت لوموند أن المفارقة الأكثر قسوة تكمن في فرض فصل النساء عن الرجال في العلاج، والذي يشترط وجود طبيبات وممرضات، لكنه في الوقت نفسه يمنع الأجيال الجديدة من النساء من التأهل لهذه المهن. ولا تقتصر الأزمة على الصحة الجسدية، فالمنع من التعليم والعمل والحياة العامة إلى جانب الرقابة والترهيب يدفع كثيرا من النساء إلى العزلة واليأس واضطرابات نفسية حادة، فيما تتزايد التحذيرات من حالات الانتحار.
2: شكرا لك نجوى بن مبارك على هذه القراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم.

0: نجدد تحياتنا الصباحية مستمعينا، أنا وشيرين نرافقكم حتى 8 صباحا بتوقيت باريس.
1: سنكون بعد أقل من دقيقة عزيز مع موجز الأخبار مع زميلة أحلام الطاهر.
0: كذلك سنتطرق لقانون الإعلام الجديد في ضيف من قاعات التحرير مع الصحفي من بيروت حسين زلغوط، تحاوره ميسى إسماعيل.
1: وبعد ذلك التطورات في عالم الذكاء الاصطناعي وأيضا في صناعة الروبوتات البشرية في النشرة الرقمية مع نيلة الصليبي. ابقوا معنا.
0: إذن مع أحلام الطاهر الآن في موجز إخباري جديد.
2: صباح الخير عزيز، صباح الخير شيرين. نبدأ هذا الموجز من الملف الإيراني. في تصعيد جديد للضغوط التي تمارسها واشنطن على الجمهورية الإسلامية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا اقتصادية على إيران، وقال إنها ستكون أقوى عملية على الإطلاق لسحق اقتصاد دولة. وتوعد الرئيس الأمريكي بعواقب اقتصادية وخيمة أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أقام بهدوء ممرا ملاحيا للدخول والخروج من مضيق هرمز، وذلك لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا عبر قناة جنوبية على طول ساحل عمان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الدولة العبرية وجهت رسالة إلى تركيا تحذرها من إقامة قاعدة في سوريا، مقرا بذلك ضمنيا بشن ضربة في اليوم السابق. على صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأسبوع الماضي، ناقش خلالها الوجود العسكري التركي في سوريا. السلطات اللبنانية سلمت دمشق ضابطا كبيرا سابقا في الجيش السوري، هو اللواء عادل عيسى القائد السابق للفرقة 17 لمواجهة تهم تشمل القتل والتعذيب. هجوم صاروخي واسع النطاق شنته روسيا على كييف في وقت مبكر من هذا الصباح أصاب مناطق سكنية ومستودعات وأسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 32 آخرين. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى توحيد المؤسسات الليبية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال استقباله المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق البلاد. وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ قالت إنها تشعر باستياء شديد إزاء قرار إسرائيل بإغلاق التحقيق الجنائي في مقتل عاملة إغاثة وزملاء لها في قطاع غزة، وأعلنت استدعاء السفير الإسرائيلي. بريطانيا استدعت هي الأخرى القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع استيطاني كبير لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وإلى فرنسا، حيث بلغ عدد الوفيات جراء موجات الحر المتتالية هذا الصيف 7300،

0: رأس التوريد مع تقليل الاعتماد على الصين. وفق التقارير هناك توجه أمريكي لإبلاغ نحو 35 دولة بأن المشاركة في الأطر الأمريكية هذه قد تصبح غير متوافقة مع الانضمام في الوقت نفسه إلى المبادرات الصينية المنافسة. الهدف الاقتصادي يتعلق بمنع الصين من الاستفادة من التكنولوجيا والموارد والأسواق المرتبطة بالمنظومة الغربية التكنولوجية، وفي الوقت نفسه ضمان أن تبقى الشركات الأمريكية في قمة سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، حيث أن الدولة التي تعتمد على رقائق أمريكية وخدمات سحابية أمريكية ومراكز بيانات مرتبطة بشركات غربية تصبح عملياً أكثر ارتباطاً بالاقتصاد الأمريكي والغربي على المدى الطويل. لذلك نحن أمام محاولة لتشكيل سلسلة توريد عالمية للذكاء الاصطناعي مرتبطة بشكل هيكلي بالولايات المتحدة الأمريكية وليس مجرد منافسة بين شركات التكنولوجيا.
1: زياد، هل يمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى تقسيم العالم إلى معسكرين تكنولوجيين؟ وما الكلفة الاقتصادية على الدول التي ستضطر إلى الاختيار؟
0: نعم، هذا الاحتمال أصبح أكثر وضوحاً، فقد ننتقل تدريجياً من سوق تكنولوجية عالمية واحدة إلى منظومتين تكنولوجيتين متنافستين. منظومة تقودها الولايات المتحدة تعتمد على التكنولوجيا والرقائق والمعايير الغربية، ومنظومة تقودها الصين وتحاول جذب الدول النامية من خلال حلول أقل كلفة وتعاون أوسع في البنية التحتية والتدريب ونقل التكنولوجيا. المشكلة أن كثيرة من الدول لا تستطيع الفصل بسهولة بين الطرفين. هذه الدول تعتمد على الولايات المتحدة في الرقائق المتقدمة والتمويل والخدمات السحابية، لكنها تعتمد في الوقت نفسه على الصين في التجارة والصناعة والمعدات وسلاسل التوريد. لذلك فإن إجبار تلك الدول على الاختيار قد يرفع الكلفة عليها ويقلل من خياراتها. اقتصادياً هذا الانقسام قد يؤدي إلى ازدواجية في البنية التحتية والمعايير والمنصات التقنية. بعض الشركات قد تضطر إلى استخدام أنظمة مختلفة للأسواق الأمريكية مقابل الأسواق الصينية، والدول قد تحتاج إلى استثمارات إضافية حتى تتوافق شبكاتها ومراكز بياناتها مع طرف دون آخر. هذا يعني تكاليف أعلى وكفاءة أقل مقارنة بسوق تكنولوجية مفتوحة ومتكاملة. لذلك قد نشهد خلال الأعوام القادمة نشوء قطبية تكنولوجية تتنافس فيها الصين والولايات المتحدة على استقطاب الدول والاستثمارات والتكنولوجيا، مما قد يعزز دور التكنولوجيا كأداة جيوسياسية تستخدم في التنافس القطبي بين الولايات المتحدة والصين.
1: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: وإلى أخبار الاستهلاك معك عزيز، لنبدأ بارتفاع أسعار قوارير الماء في فرنسا.
3: نعم نبيل، إذ ارتفعت أسعار قوارير الماء في المتاجر الفرنسية وهي في مقدمة ما يشتريه الفرنسيون كل عام، فقد زادت أسعار بعض العلامات بنحو 4% خلال 3 أشهر فقط بين مطلع أيار مايو وآب أغسطس وفق أرقام مكتب دراسات متخصص.
1: وما سبب هذا الارتفاع؟
3: السبب ليس الماء بل القارورة نفسها، فالبلاستيك المستخدم في صناعتها يصنع من النفط والغاز، وقد ارتفع سعرها بنحو 50% في شهر واحد بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. ويضاف إلى ذلك ارتفاع كلفة النقل، فالماء بضاعة ثقيلة تشحن لمسافات طويلة، والمفارقة أن علامات المياه الأرخص هي الأكثر تأثرا لأن ثمن البلاستيك يشكل جزءا أكبر من سعرها النهائي.
1: ناهيك عن موجة الحر يا عزيز، خضر وفواكه أصغر حجما في متاجر فرنسا.
3: نعم، إذ سيجد المستهلك الفرنسي في الأسابيع المقبلة خضرا وفواكه أصغر حجما وأقل انتظاما في الشكل على الرفوف في المتاجر، والسبب هو الجفاف التاريخي وموجة الحر الخمس التي ضربت فرنسا في هذا الصيف وأدت إلى خسائر غير مسبوقة في المحاصيل.
1: وكيف تتعامل المتاجر مع هذا الوضع؟
3: تتعامل المتاجر مع هذا الوضع بتخفيف شروط الجودة في اعتماد المنتجات، فقد أعلن اتحاد التجارة والتوزيع الفرنسي أن متاجره ستكون أكثر ليونة فيما يخص حجم المنتجات ومظهرها، والاتحاد يضم كبرى السلاسل التجارية في البلاد، وتعهدت هذه المتاجر أيضا بإعطاء الأولوية للمنتوج الفرنسي كلما كان متوفرا بدل تعويض النقص بالاستيراد والإبقاء على الحوار الدائم مع المنتجين.
1: وهل يكفي ذلك عزيز؟
3: المزارعون

0: يرون أن هذه الخطوات في الاتجاه الصحيح، لكنهم يطالبون أساساً برفع الأسعار وبصرف المساعدات الحكومية بسرعة تفادياً للإفلاس.
1: شكراً عزيز. أخبار الدوري الإسباني والملحق الأوروبي والانتقالات وكرة المضرب، كل ذلك في النشرة الرياضية معك صدام صديق. صباح الخير صدام.
2: صباح الخير. البداية بالجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم مع انتصار أتلتيكو مدريد في تحية مبارياته في الموسم بهدفين رد من مالاغا بفضل كوريا الجنوبية كونغ إن لي القادم هذا الصيف من باريس سان جيرمان الفرنسي بعد دخوله بديلا، وسجل في الدقيقة 70 هدف ثاني في الدقيقة 85 عن طريق بطل العالم أليكس باينا. الجدير بالذكر أن المواجهة سبقها تقديم لكأس العالم الذي حققه المنتخب الإسباني رفقة نجوم أتلتيكو مدريد الذين شاركوا في المونديال مع حضور مدرب لويس دي لا فوينتي على المدرجات. أول 3 نقاط في رصيد رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي أبعد مواطنه خوليان ألفاريز على خلفية رغبته الرحيل هذا الصيف، إلا أن اللاعب شارك في اليوم الإعلامي للنادي والتقط الصور الفوتوغرافية الرسمية. وفقا للرئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريسو بإمكان ألفاريز استعادة ود الجماهير في الجولتين القادمتين، وكان ألفاريز قد صرح برغبته في الرحيل عن النادي والانضمام إلى برشلونة الذي تقدم بعرض رسمي تم رفضه من قبل الأتلتيكو. برشلونة من جهته وقبل مباراة الأولى هذا الموسم في البطولة المحلية الأحد المقبل أمام إلتشي فاز بالأمس بلقب خوان غامبر المباراة التي أقيمت في مواجهة الأهلي المصري، مباراة سجل فيها المصري الشاب حمزة عبد الكريم المنتقل من الأهلي إلى البرشا هدف التقدم لفريق هدف رابع فترة عداد في الموسم الأول لصاحب 18 سنة مع الفريق الأول لبرشلونة. رافينيا سجل هدف النادي الكاتالوني الثاني فيما سجل أحمد سيد زيزو هدف الأهلي في المباراة. برشلونة قدم نجمه هو الجديد رودري قائد إسبانيا قبل اللقاء صاحب 30 سنة كان قد تحدث سابقا خلال المؤتمر الصحفي عن القيمة الكبيرة لنادي البرشا قبل تمثيله رسميا على أرض الملعب.
3: برشلونة نادي عريق ومعيار عالمي في فلسفته وأسلوب أدائه وما يمثله. صحيح أنني كنت أملك خيارات أخرى، لكن برشلونة كان خياري الأول وقد أوضحت ذلك للإدارة، إذن أنا سعيد للغاية لوجودي هنا.
2: رودري قادم من مان سيتي الإنجليزي مقابل ليتجاوز 7 مليون يورو وفق للتقارير، وقد أحرز مع سيتي 4 ألقاب دوري ولقب دوري أبطال أوروبا وتوج بجائزة الكرة الذهبية في 2024 في بطولة فرنسا. وقبل انطلاق الموسم الجديد أعلنت رابطة الدوري عن نقل المباراة الافتتاحية لحان لقب باريس سان جيرمان أمام رين المقرر في 23 شهر من ملعب حديقة الأمراء إلى ملعب بيرين، وذلك بسبب سوء أرضية ملعب البارك دي برانس. وقالت الرابطة إنه بعد اجتماع لجنة المسابقات بالأمس تقرر عدم قيام اللقاء في باريس، وبناء على هذا التغيير سيحضر ملعب البي اس جي مباراة الإياب في 6 آذار مارس في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. انتصار كبير لسلتيك الاسكتلندي على لينزر أسكن النمساوي ب3 أهداف دون رد ويضع بالتالي قدما في مرحلة الدوري. فوز بودو غليمت بثلاثية خارج الأرض، النادي النرويجي فاز على أرض نيمج الهولندي. من الأبرز أيضا تعادل ليون الفرنسي على أرض فنربخشة التركي بهدف لكل، وتعادل دينامو زغرب الكرواتي مع فايكينغ النرويجي بهدفين. اليوم فريق لابارا موناك في مواجهة غورنيك البولندي. في الانتقالات الصيفية توصل أرسنال بطل إنجلترا الاتفاق مع أستون فيلا الإنجليزي على صفقة المدافع إزري كونسا بمقابل يصل إلى 50 مليون جنيه استرليني وفق للتقارير. أرسنال السعى لتدعيم الدفاع وذلك بسبب غياب متوقع لعدة أشهر لمدافعه الفرنسي ويليام صليبة. من جهة مانشستر يونايتد وصل إلى اتفاق مع برايتون على صفقة الكاميروني كارلوس باليبا بمقابل يصل إلى 76 مليون يورو وفقا للتقارير مع الإضافات. في كرة المضرب سنسيناتي الألف نقطة تأهل حاملة اللقب البولندية غاش فرانتيك للدور الرابع بالفوز على الفرنسية ديان باري مجموعة 90 وانتصار الأمريكية بيغولا ومواطن الثاني سيموفا والأوكرانية كوستيوك. في أخبار كرة المضرب أيضا اعترف الأسترالي نيك كيريوس بارتكابه لخطأ فادح وذلك بعد إيقافه بقرار من الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب بعد ثبوت تناوله لمادة مخدرة. وقالت الوكالة في 17 من تموز يوليو 2026، أكد مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وهذا وجود مادة إحدى مستقلبات الكوكايين. وقال كريوس إنه يتحمل المسؤولية كاملة. من إعداد أخبار رياضة إلى اللقاء.
4: للاستماع إلى مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com.
0: السادسة وخمسون واربعون دقيقة بتوقيت باريس، وتذكير بأبرز العناوين معك نبيل.
1: ترامب يعلن عن أقوى عملية على الإطلاق لسحق اقتصاد دولة ويهدد بإجراءات ضد أي دولة تدعم إيران. رئيس الموساد ووزير الخارجية السوري بحث الوجود العسكري التركي قبل أسبوع من الضربات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري. سوريا تسلمت من لبنان ضابطا سابقا متهما بجرائم ضد الإنسانية. واشنطن ستقدم 206 ملايين دولار لقوة استقرار غزة، وإدانات دولية للدعوات اللاإنسانية لبن كفير لقتل الفلسطينيين. برلين تلمح إلى التخلي عن تحفظها الأوروبي لاتخاذ إجراءات بحق حكومة نتنياهو. الجيش الإسرائيلي يقر بأن قواته قتلت الطفلة هند رجب في غزة ويفتح تحقيقا. تنديد دولي بالعقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية. البرلمان الأوكراني يصادق على تعيين وزير الدفاع الجديد، وسلفه يدعو للمضي قدما نحو انتخابات رئاسية. الدين الأمريكي العام يتجاوز 40 تريليون دولار.
0: إلى مدونة اليوم مع جمانة حداد
1: تحت عنوان الدكتاتور.
5: نحن في علاقتنا بالمستقبل كائنات متفائلة حتى عندما نزعم العكس. نضع الخطط، ندرس، نعمل، نتعب، نغير وظائفنا وبيوتنا وبلداننا وأجسادنا. نبدأ من الصفر أو من تحت الصفر أحياناً. نحب شخصاً ونقرر أن نبني معه حياة. نترك شخصاً ونقرر أن نبني حياة من دونه. نتمرن، نتعلم لغة جديدة، نكتب كتاباً، نؤسس مشروعاً، نربي طفلاً، ونقنع أنفسنا إلى حد بعيد بأن الغد مادة قابلة للتشكيل. طبعاً نحن لا نملك المستقبل. يستطيع المرض أن يدخل من دون استئذان، والحرب أن تقلب الطاولة، والموت أن يسخر من كل خططنا. لكننا في الحد الأدنى نستطيع أن نتفاوض مع الآتي. أما الماضي فديكتاتور لا يتفاوض. حدث ما حدث وانتهى الأمر. وهذه واحدة من أكثر الوقائع التي يصعب علي تقبلها. لماذا أعطينا بعض السلطة على ما لم يحدث بعد، ولم نعطى أي سلطة على ما حدث؟ لطالما تمنيت لو كان في وسعنا التأثير في الماضي أيضا. لا محوه كله بالطبع، ولا إعادة كتابة حياتنا بحيث تصبح نسخة نظيفة معقمة خالية من الخسارات والأخطاء. ستكون حياة كهذه مملة إلى حد الموت، وربما غير إنسانية أيضا. ولكن ماذا لو كان مسموحا لنا بتعديل حدث واحد مثلا؟ جملة واحدة لم نقلها، باب واحد لم نفتحه، شخص واحد لم نلتقه، سيارة لم نركبها، مكالمة أجريناها أو لم نجرها. 5 دقائق فقط نستطيع انتزاعها من الزمن وإعادتها إلى ورشة التصليح. أعرف جيدا ما تقوله الحكمة في هذا الشأن. أخطاؤنا أوصلتنا إلى هنا، حسنا، ولكن ماذا لو لم نكن نريد أن نصل إلى هنا بهذه الطريقة؟ لماذا علينا دائما أن نحول الألم إلى درس كي نعطيه شرعية؟ لماذا لا يحق لبعض الأشياء أن تكون ببساطة أشياء سيئة كان من الأفضل ألا تحدث؟ ثمة عنف خفي في تمجيد الجراح. ليست كل ندبة وسامة، وليست كل خسارة ضرورة تربوية. ربما لهذا أتمنى أحيانا لو كان للماضي باب خلفي. شق صغير في جدار الزمن ندخل منه خلسة، لا لنصبح أشخاصا آخرين، بل لننقذ شيئا واحدا من أنفسنا. أعرف أن هذا مستحيل، لكن الأمنيات لم تخترع من أجل الممكن فقط. فيا ليتنا مرة واحدة فقط نستطيع أن نعود إلى الماضي خفيفين، ونغير ما لا يزال حتى اليوم يغيرنا. جمانة حداد.
6: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: والآن مستمعينا مع عرابي الأبراج والحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
7: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا عزيز.
0: إذن أين وصل القمر وما هي الزوايا التي يشكلها؟
7: نعم، القمر موجود في برج العقرب مثل امبارح أول امبارح، بس اليوم مش على طول، لغاية الساعة 10:30 في الصباح، بعد ذلك يترك العقرب وينتقل إلى برج القوس. عندنا خلو مسار في الصباح ابتدى أوردي من الساعة 5:15 بالفجر، ومستمر معنا لغاية الساعة 10:30 من ساعات الضحى، يعني حوالي 6:45. إيش بيعني هذا؟ ممنوع نقوم ولا بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، بنواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير. أما بالنسبة للزوايا فعندي 4 زوايا كلها من القمر. أول زاوية حصلت أوردي الساعة 5:15 بالفجر، تربيع بين القمر والشمس، هاي بتدخلنا في صراع بين المشاعر والأفكار. الثانية جاية الساعة 6:00 سيكستايل 60 درجة مع بلوتو، هاي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. الزاوية الثالثة تراين 120 درجة مع نبتون، بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال الخصب، وهي جاية قمتها الساعة 6:30 بالمساء. آخر زاوية جاية متأخر الساعة 9:30 بالليلة الجاية، تقابل بين القمر وأورانوس، هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه.
0: إذن وكيف سيؤثر القمر وزواياه على الأبراج هذا اليوم؟ والبداية مع برج الحمل.
7: الحمل ما نقول له كمان اليوم مثل امبارح، انت مشغول في ضبط امورك الماليه المشتركه، ولكن اليوم يختلف تماما عن امبارح. دير بالك هون، ما تدخل بشراكه ماليه جديده، ما تكفل اي انسان، ابعد عن اي خطوه ماليه، هذا كله طبعا لغايه ساعه الضحى الساعه 10:30. وكمان بنقول للحمل دير بالك يا صحتك، يا صحه انسان عزيز عليك بتكون بحاجه للرعايه اكثر. من ساعه الضحى فصاعدا الحمل بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، وعلى فكرة هو في هاي الفترة مليان طاقة ومليان نشاط، وكمان أفكاره مقبولة عند أحبائه اللي بيعزز العلاقة معهم.
0: إلى برج الثور.
7: الثور مركز على موضوع الشراكة في ساعات الصباح، لكن أولا في خلو مسار، ثانيا الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، إذا مطلوب من الثور ألا يلتزم لا قولا ولا فعلا مع أحبائه. من ساعة الضحى فصاعدا الثور براجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، وهو اللي عنده فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس مطلوب من الثور إنه هون في ساعات بعد الظهر والمساء ينتبه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر.
0: إلى برج الجوزاء.
7: الجوزاء في ساعات الصباح الباكر بنقول له واصل عمل ابتديت فيه من قبل وما قدرتش تكمله، ما تبادر بعمل جديد. من ساعة الضحى فصاعدا الجوزاء مركز على موضوع الشراكة، وهي ناجحة معه تماما، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، ممكن يتمم طلب خطبة زواج في ساعات المساء أو في بحر نهار يوقع عقد تجاري.
0: ما أخبار برج السرطان اليوم؟
7: نعم، السرطان عنده رغبة شديدة في ساعات الصباح للتقرب من الأحباء، بس ما يبالغوا في توقعاتهم لأنه الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. من ساعة الضحى فصاعدا السرطان بيبدأ العمل يتراكم قدامه تدريجيا، فمطلوب منه طبعا أنه ينتبه أكثر لأكله ولراحته. اللي بيبحث عن عمل من النص يعني في هذا النهار، من النص وطالع نص نهار، المجال مفتوح قدامه.
0: ما أحوال برج الأسد اليوم؟
7: الأسد في ساعات الصباح الباكر مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، بنقول له ممنوع تدخل أي تغيير على المسكن، ممنوع شراء مثلا أثاث جديد، ممنوع مثلا تقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، خليها ليوم تاني أو على القليل من الظهر الطالع إذا في مجال. هلا من ساعة الضحى فصاعدا الأسد بيدخل فترة حلوة تدفع فيه للتقرب من الأحباء، الأجواء الرومانسية دافية والحظ لا يتخلى عنهم، مش بس عاطفيا كمان مالياً.
0: إلى برج العذراء.
7: العذراء نشط في ساعات الصباح الباكر في السفر والتنقل ولكن لمسافات قصيرة، اللي بيسوق بالسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع، اللي عنده امتحان أو مقابلة مبكرة نسبيا لازم يكون كمان مركز قديش بيقدر حتى يطلع بالنتيجة. ونصيحة للتجار المحليين يديروا بالهم من الأوراق المالية المغشوشة من ساعة الضحى فصاعدا، العذراء بيفضل الأجواء البيتية والعائلية، بإمكانه يقوم بأي خطوة عقارية بيستفيد منها.
0: ننتقل إلى برج الميزان.
7: الميزان بنقول له مثل امبارح ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي بيجي من العمل أو عمل إضافي، بس دير بالك ممنوع شراء أي حاجة ثمينة، ممنوع تقوم ولا بأي خطوة مالية جديدة من ساعة الضحى فصاعدا، الميزان بينشط في السفر والتنقل ولكن لمسافات قصيرة، الأجواء الرومانسية عنده دافية ممتازة، وكمان بينجح في تعزيز العلاقة مع الإخوة والجيران.
0: ماذا عن برج العقرب؟
7: العقرب طبعا مليان طاقة مليان نشاط مع وجود الأمر عنده، لكن مع الأسف مقيد لأنه هون خلو المسار موجود عنده، إذا ما يبادر بعمل جديد، واصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله من ساعة الضحى فصاعدا، العقرب بركز على دراسة ميزانيته في محاولة لإدخال تعديل عليها وبنبشره في مكسب مالي جاي على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل.
0: إلى برج القوس.
7: القوس مر عليه يومين كان تعبان والأمور ماشية على عكس ما يرغب، مع مزيد الأسف كمان اليوم في ساعات الصباح الباكر هذا التعب لسه بينال منه، فمطلوب منه أنه يطور روحه في تصريف أموره، ما يبادر ولا بأي عمل جديد، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما يدرش يكمله من ساعة الضحى، بينفض عنه غبار التعب، بيفتح صفحة جديدة، بيكون أكثر نشاط وأكثر حيوية، أكثر ثقة بالنفس، وبالتالي بيدفع بمصالحه لقدام.
0: ثم ننتقل إلى برج الجدي.
7: الجدي في ساعات الصباح الباكر احتمال يكون فيه له تعامل مع صديق، ولكن هذا الصديق إذا وعد ينفذ له مطلب مش راح يطلع في إيده من ساعة الضحى فصاعدان، المشكلة هون كمان عند الجدي أنه بيدخل فترة مش كتير مريحة على اعتبار أنه وجود الأمر بالقوس هذا بيت المتاعب، فمطلوب من الجدي يطور روحه أثناء تصريف أموره أثناء التعامل مع الآخرين، يحاول ينجز قديش بيقدر من العمل الضروري وأن يخلد للراحة.
0: إلى برج الدلو.
7: الدلو بنقول له تركيزك في ساعات الصباح الباكر رايح على العمل والمركز الاجتماعي، امتنع عن القيام بأي خطوة جديدة في مجال العمل، حافظ فقط على ما هو قائم من أنجازات معينة من ساعة الضحى فصاعدا، الدلو بينشط اجتماعيا، عمله بيلتقي مع أشخاص بيرتحلهم، ممكن يشارك اليوم مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن كمان يحقق أمنية بمساعدة صديق.
0: وأخيرا وليس آخرا برج الحوت.
7: الحوت بنقول له في ساعات الصباح الباكر أنت نشط في السفر البعيد نسبيا أو اتصالات مع الخارج، هلأ إذا بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة اطلع قبل بوقت ركز أكثر على الشارع، وكمان يبتعد عن أماكن مجهولة له، والتجار نصيحة يديروا بالهم في أي عملية بيقوموا فيها في استيراد أو تصدير من ساعة الضحى فصاعدا، الحوت بيركز أكثر على عمله على مركزه الاجتماعي، هون في فرصة لمن يبحث عن عمل واللي بيشتغل كموظف بيستطيع انه يتقرب من المسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، النص الثاني من النهار ممتاز جدا لهاي الخطوة.
0: ومن اخترت لنا إبراهيم من المشاهير مواليد هذا اليوم؟
7: نعم يا عزيز، اخترت شخصية فرنسية سياسية كان احد رؤساء الوزارات، هو لوران فابيس.
0: نعم، إذن استمعتم إلى إبراهيم حزبون في أبراج اليوم، شكرا لك إبراهيم.
7: أهلا وسهلا بك يا عزيز ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك.

0: والأيام سميرة إبراهيم.
1: والأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوا الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوا الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوا الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية. أكيد
2: السابعة صباحاً بتوقيت باريس. وتستمعون الآن إلى النشرة الإخبارية الأخيرة في هذه الفترة الصباحية معك شيرين ناصر.
3: أهلا شكرا شيرين. لك عزيز أهلا بك. في العناوين: لا خطط لوجود عسكري تركي في قاعدة جوية قصفتها إسرائيل تقول سوريا، ورئيس الموساد يبلغ الشيباني رفض كسر الوضع القائم في الجنوب السوري. قتل بقصف إسرائيلي على غزة تنديد بدعوة بن كفير لقتل الفلسطينيين، ولندن تحتج على مشروع استيطاني في الضفة. ترامب يعلن عن حرب اقتصادية وخيمة ضد إيران، والإعلام الإيراني يقلل من أهمية تصريحاته. هجوم روسي يوقع قتلى في كييف، وتعيين وزير جديد للدفاع في أوكرانيا، وترامب إلى لقاء مرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي هذا العام.
0: مونت كارلو الدولية نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مجددا مستمعينا. وفي تفاصيل هذه النشرة، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنه أوضح لإسرائيل أنه لا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية التي قصفتها إسرائيل يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الموقع يجري إعادة تأهيله لتستخدمه القوات الجوية السورية. وأضاف الشيباني في مقابلة مع موقع أكسيوس أمس أن عسكريين من تركيا زاروا القاعدة في إطار التدريب والتعاون العسكري الأوسع نطاقنا. ونفى وزير الخارجية السوري وجود تعزيزات عسكرية تركية، قائلا أن المنشأة كانت خالية إلى حد كبير ولم يبدأ العمل بها. أما في إسرائيل فتقول مصادر سياسية أنه على الرغم من الرفض الأمريكي العلاني، فثمة تواصل وتنسيق على جبهات سوريا ولبنان وغزة وإيران، وأن العمليات العسكرية ستستمر في كل جبهة تكون فيها الحاجة لمنع تبلور تهديد لأمن إسرائيل. زياد حلبي من القدس.
4: لن نتسامح مع وجود قوة عسكرية تركية في سوريا تهدد إسرائيل، لقد أوضحنا الرسالة ويبدو أنهم لم يستوعبوها، فحرصنا على توضيحها بصورة أفضل. بهذه الكلمات تبنى بنيامين نتنياهو بالصوت والصورة الهجوم على المطار السوري في وقت تصعد فيه إسرائيل عملياتها على ثلاث جبهات رغم الضغوط الأمريكية العلنية. وكشف في الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الموساد أبلغ وزير الخارجية السوري بأن تل أبيب تعتبر التموضع التركي كسراً للوضع القائم، بالتزامن مع زيارة رئيس الأركان المواقع العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا. في المقابل وصف رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان الهجوم بأنه استفزاز انتخابي قد يقود إلى مواجهة مع تركيا ويسبب توتر مع الحليف الأمريكي. أما في لبنان فتواصلت الغارات والطوق الناري حول مرتفعات علي الطاهر، حيث يتحصن مقاتلون من حزب الله داخل الأنفاق، فيما أعلنت إسرائيل استعادة وفات آخر جنودها المفقودين في معركة سلطان يعقوب في جنوب لبنان. زياد حلبي، القدس، مونت كارلو الدولية.
3: وفي قطاع غزة قتل 10 فلسطينيين في غارتين شنهما الجيش الإسرائيلي بعدما استهدفت إحداهما مركزا للشرطة التي تديرها حركة حماس في مدينة غزة. هذا وأقر الجيش الإسرائيلي بإطلاق قواتها النار على السيارة التي كانت تقل الطفلة هند رجب في غزة عام 2024، وأمر بفتح تحقيق جنائي في مقتلها في مدينة فرنسا وألمانيا. تصريحات الوزير اليميني المتطرف إتمار بن كفير الداعية إلى قتل العشرات يوميا في غزة. فهل تتخلى برلين عن موقفها المتحفظ على إجراءات أوروبية بحق تل أبيب؟ الجواب مع منصف سليمي مراسل مونت كارلو الدولية في برلين في فقرة مباشر مع مراسله.
5: حماس يدين بشدة هذه الدعوات المهينة الإنسانية والمخالفة للقانون الدولي. البعد الثاني، الانتقادات التي وجهها مباشرة أيضا لإعلان صادر عن وزارة البناء الإسرائيلية بشأن تنفيذ مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية بأن رسالة المستشار هو أن لا يكون هنالك خطوات ضم أخرى في الضفة الغربية كونها تتعارض مع حل الدولتين. إذن هنالك انتقاد لحكومة نتنياهو ككل فيما يتعلق بسياستها تجاه الفلسطينيين. حكومة مارس التي تحفظت سابقا على مشاريع قرارات أوروبية عقابية ضد حكومة بنيامين نتنياهو يبدو أنها تلوح بإجراءات ضد شخصيات إسرائيلية متشددة. المتحدث باسم الحكومة الألمانية أشار إلى قرار مبدئي اتخذ في القمة الأوروبية الأخيرة يقضي بإعداد حزمة إجراءات ضد الساسة إسرائيليين متشددين بدعوى انتهاك الكرامة الإنسانية والقانون الدولي، فيما يفهم بأن برلين توجه تحذيرا مباشرا لحكومة نتنياهو إزاء الانتهاكات المتكررة سواء في حق الفلسطينيين في غزة أو فيما يتعلق بالسياسة الاستيطانية في الضفة الغربية.
3: استمعتم إلى منصف سليمي مراسل مونتي كارلو الدولية في برلين، كان يتحدث في فقرة مباشر مع مراسل هذا. واستدعت بريطانيا القائمة بالأعمال الإسرائيلية على خلفية مشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة. دائرة الرفض الدولية للعقوبات الأمريكية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني تتسع، وواشنطن تتهم المحكمة بتجاوز صلاحيتها وتؤكد أن العقوبات تستهدف مسؤولين شاركوا في تحقيقات ضد إسرائيل. سامية الإشراقي.
6: فاليابان وصفت العقوبات بأنها مؤسفة جدا، مؤكدة دعمها المستمر للمحكمة ولسيادة القانون. وانضمت ألمانيا أيضا إلى المواقف الرافضة، مؤكدة أهمية حماية المحكمة بوصفها مؤسسة مستقلة. كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن دعمهما الثابت لأكاني، مشددين على ضرورة أن تعمل من دون ضغوط خارجية. أما هولندا التي تستضيف مقر المحكمة في لاهاي فأكدت رفضها للعقوبات داعية إلى تمكين الهيئات القضائية الدولية من أداء مهامها بحرية. وتشمل العقوبات أيضا نائب المدعي العام السنغالي عبد الله سي، وتحظر دخولهما الولايات المتحدة وتمنع أي معاملات مالية أو عقارية معهما. وتبرر واشنطن هذه الإجراءات بمشاركة المسؤولين في تحقيقات المحكمة، خصوصا تلك المتعلقة بإسرائيل، حيث كانت المحكمة قد أصدرت عام 2024 مذكرتي توقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه آنذاك على خلفية الحرب في غزة.
3: وتواجه المحكمة الجنائية الدولية أزمة كبيرة حاليا، إذ تتعرض لهجوم من واشنطن التي وقعت على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة لكنها لم تصادق عليه قط. وفي خطوة تعكس تصعيدا للضغوط التي تمارسها واشنطن على الجمهورية الإسلامية بعد أشهر من الحرب، هدد الرئيس الأمريكي أمس بتحميل أي دولة تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية وخيمة. وأعلن أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران أنها ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة. موقف جاء مع استمرار اتصالات وساطة لتقريب الوجهات النظر بين الجانبين، إذ تحدث وزير خارجية إيران هاتفيا مع المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، وسط أكيد إيراني بالإبقاء على مضيق هرمز مغلقا إلى حين تغيير الولايات المتحدة لسلوكها. علي منتظري من طهران.
7: تكشف الاتصالات المستمرة والمتواصلة بين إيران وباكستان أن المفاوضات والجهود الدبلوماسية للتوصل إلى إنهاء رسمي للحرب بين إيران والولايات المتحدة لا تزال مستمرة. في هذا الإطار أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي أمس مكالمة هاتفية مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة ودفع الهلول السياسية والدبلوماسية قدما. وفي السياق نفسه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: في مسار المفاوضات نمضي قدما خطوة خطوة، ونحن في أوج قوتنا مع مراعاة الحكمة والكرامة والمصلحة، وكان هدفنا إنهاء الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ثم الانتقال إلى الحوار النووي. في المقابل أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجنرال محسن رضائي أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها. علي منتظر، تهران، منتقل الدولية.
3: ومنذ بعض الوقت وصفت وكالة تسنيم الإيرانية تصريحات الرئيس الأمريكي التي أعلن فيها شن حرب اقتصادية على إيران بأنها استمرار لحملة الضغط القصوى الفاشلة التي تشنها واشنطن. وكذلك وصفت وكالة أنباء فارس الإيرانية تصريحات ترامب بأنها وهمية واعتبرتها جزءا من دعاية متكررة. حول الرؤية الخليجية وكيفية التعامل حيال أي مواجهات عسكرية محتملة بين طهران وواشنطن بعد التهديدات الإيرانية الأخيرة، هذا السؤال طرحناه على دكتور ظافر العجمي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس مجموعة مراقبة الخليج مع الزميلة إيمان لحمودة.
8: هو إصرار إيراني اعتدنا عليه، فلا جديد في الموضوع. أعتقد أن الإجراءات الخليجية أخذت في الحسبان أن يتكرر هذا الأمر. أمن الخليج له أكثر من دائرة، دائرة الدفاع الذاتي، كل دولة تدافع عن نفسها لماكسيمم 3 أسابيع، دائرة الكولكتيف سيكوريتي الأمن الخليجي، دائرة التحالفات، دائرة الأمن العربي، ثم دائرة الأصدقاء. نحن الآن قفزنا لدائرة الأصدقاء وهي الدائرة الخامسة مع تركيا وباكستان، بينما الدفاع العربي وهي الدائرة الرابعة لم تفعل حتى الآن. فدوائر الأمن معروفة ومضبوطة، وإن شاء الله أنها ستكفينا الكثير من الشرر اللي يجري بين أمريكا وإيران.
3: استمعتم إلى دكتور ظافر العجمي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس مجموعة مراقبة الخليج، متحدثا إلى إيمان لحمودة. وجاء ذلك قبيل إعلان ترامب أن كميات كبيرة من النفط تمر عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن دولا وجدت بدائل للنفط من خلال شراء النفط الأمريكي. أحلام طاهرة.
6: تواصل الولايات المتحدة وإيران إثارة الجدل والغموض بشأن من يسيطر فعلياً على مضيق هرمز الحيوي، ففي حين يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المضيق مفتوح ويعمل، تؤكد طهران أنه سيظل مغلقاً أمام حركة الشحن، وذلك حتى تنفذ واشنطن شروط مذكرة التفاهم. بيانات لشركة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن أظهرت أن 80% من عمليات عبور السفن للمضيق خلال الأسبوعين الماضيين تمت عبر المسار العمومي، وهو ممر ملاحي جنوبي تعارضه إيران بشدة وهددت بسببه بالانتقال إلى عقيدة هجومية. وقال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي أنشأ ممرا ملاحيا من وإلى مضيق هرمز لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا بهدوء، مشيرين إلى أنه في إطار هذه العملية دخلت وخرجت من المضيق نحو 20 ناقلة نفط عبر المسار الجنوبي، ما من شأنه أن يحدث فرقا ملحوظا في الإمدادات العالمية. هذا وجدد ترامب حديثه عن نيته إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشيرا إلى أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل.
3: واستقرت أسعار النفط في بدايات تعاملات اليوم مع تقييم المستثمرين للتوقعات بشأن الحرب بين واشنطن وطهران وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز. في شأن الأوكرانية الروسية، قتل 8 أشخاص على الأقل في كييف ومحيطها ليلة الأربعاء الخميس خلال قصف روسي، كما أصيب العشرات. هذا وصوت البرلمان الأوكراني على تعيين وزير جديد للدفاع في محاولة لإنهاء الفراغ الذي طال أكثر المناصب حساسية في البلاد، وجاء ذلك بعد إقالة الوزير السابق والذي تحدث فيها عن الفساد وأزمة إدارة الدولة. محمد زاوي من كييف.
9: لم يكن تغيير وزير الدفاع في أوكرانيا مجرد تعديل حكومي، بل تحول إلى عنوان لأزمة سياسية أخذة في الاتساع بين الرئيس زيلينسكي وأحد أبرز حلفائه السابقين. البرلمان صوت بأغلبية كبيرة لصالح تعيين الجنرال السابق يفين خمارة وزيرا للدفاع، لكن الجدل لا يتعلق به بقدر ما يتعلق بسلفه. فإبعاد ميخايل فيودوروف في يوليو الماضي أثار احتجاجات واسعة وطلب متظاهرون بإعادته إلى الوزارة. فيودوروف انتقل إلى مرحلة سياسية جديدة أكثر وضوحا، ففي خطاب لافت للأوكرانيين تحدث عن أزمة منهجية في إدارة الدولة وعن الفساد، وطرح القضية الأكثر حساسية والمثيرة للجدل وهي إجراء انتخابات حتى في ظل استمرار الحرب، داعيا إلى البحث عن آلية قانونية وآمنة لاستعادة العملية الانتخابية. يزداد المشهد حساسية مع تزامن هذه المواجهة السياسية مع تحقيقات فساد جديدة وصلت إلى دائرة قريبة من مكتب الرئيس ونواب ومصرفيين مرتبطين بمنظومة الحكم. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
3: وأقال زيلينسكي أمس المسؤولة البارزة في مكتبه إيرينا مودرا عقب إعلان سلطة مكافحة الفساد عن عملية تستهدف موظفين في الرئاسة ونائبا في البرلمان. وهذا العام سيلتقي الرئيس دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون. وقال ترامب أن بيونغ يانغ تمتلك 57 سلاحا نوويا، وذلك في تقييم نادر ودقيق بشكل غير معتاد للترسانة النووية لكيم يونغ أون. ونختم مع إعلان الولايات المتحدة وكندا أنهما باتتا قريبتين من التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بعد قرار ترامب بتعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية. نهاية النشرة، إلى العناوين. لا خطة لوجود عسكري تركي في قاعدة جوية قصفتها إسرائيل، تقول سوريا. ورئيس الموساد يبلغ الشيباني رفض كسر الوضع القائم في الجنوب السوري. قتل بخصف إسرائيلي على قطاع غزة، تنديد بدعوة بن كفير لقتل الفلسطينيين، ولندن تحتج على مشروع استيطاني في الضفة. ترامب يعلن عن حرب اقتصادية وخيمة ضد طهران، والإعلام الإيراني يقلل من أهمية التصريحات. هجوم الروسي يوقع قتلى في كييف وتعيين وزير جديد للدفاع في أوكرانيا. وترامب سيلتقي هذا العام بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
3: وهي معك عزيز. والآن من المغرب العربي.
2: نعم، والبداية من واكشوت. غيوم متفرقة والحرارة 35 درجة في تونس، طقس صاف والحرارة 35 درجة أيضا، 33 درجة في الجزائر مع أجواء غائمة جزئيا، وفي الرباط طقس صاف والحرارة 26 درجة مع احتمال أمطار، وأخيرا طرابلس 32 درجة مع طقس صاف واحتمال أمطار متفرقة.
3: الآن إلى قراءة في الصحف الفرنسية صادرة اليوم، معك نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
10: صباح الخير شيرين.
3: نجوى، البداية من صحيفة لكخوا التي نشرت مقالا يحمل عنوان الضربة الإسرائيلية في سوريا رسالة ردع لتركيا وتحد لواشنطن.
10: ترى الصحيفة أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في سوريا لا تبدو مجرد عملية أمنية محدودة، بل تحمل رسائل سياسية تتجاوز دمشق. فإسرائيل تريد بحسب تحليل الصحيفة تحذير تركيا من تحويل نفوذها المتزايد في سوريا إلى حضور عسكري دائم، خصوصا مع احتمال إنشاء قواعد أو نشر منظومات دفاع جوي متطورة. لكن رواية التهديد التركي تبقى موضع تساؤل، تقول الصحيفة، إذ تنفي أنقرة وجود خطة لنشر قوات في المطار رغم تأكيد تقارير عن زيارة وفد عسكري تركي للموقع. لذلك قد تكون الضربة أقرب إلى عملية ردع استباقية منها إلى مواجهة خطر عسكري وشيك. وترى لكوا أيضا أن إسرائيل تتحدى واشنطن التي تدعم السلطة السورية الجديدة وتسعى إلى خفض التصعيد، وقد جاءت الضربة في توقيت حساس بعد زيارة جاريد كوشنير للقدس ووسط ضغوط أمريكية على نتنياهو. أما سياسيا يبدو أن نتنياهو يحاول الحفاظ على هامش تحرك عسكري واسع قبل الانتخابات، غير أن تعدد الجبهات قد يتحول من وسيلة للردع إلى مصدر لتصعيد غير محسوب، خصوصا إذا اصطدمت المصالح الإسرائيلية والتركية مباشرة في سوريا.
3: نجوى، نقرأ في صحيفة لوموند مقالا تحت عنوان حسابات نتنياهو للبقاء في السلطة.
10: نعم، كاتب المقال كشف عن حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة في سباق يبدو شديد التقارب، بينما يسعى إلى إحكام قبضته على حزب الليكود وضمان بقائه في السلطة. ورغم احتفاظه بقاعدة انتخابية وفية، يواجه نتنياهو حملة صعبة بعد سنوات من الحرب والانقسامات السياسية والاجتماعية. وتشير الصحيفة إلى أن الليكود يراهن على صلابة نواته الانتخابية وعلى استقطاب أصوات من اليمين، في وقت يسعى فيه نتنياهو إلى منع منافسيه من تشكيل بديل قادر على تهديد موقعه. لكن معركته لا تحسم داخل المعسكر اليهودي وحده، إذ تبرز أصوات فلسطيني الداخل عاملا قد يؤثر في موازين القوى، ما يجعل نسبة مشاركتهم إحدى أوراق الاقتراع الحاسمة. وتكشف لوموند مفارقة سياسية واضحة، فنتنياهو رغم ما يحيط به من جدل وانتقادات لا يزال يستفيد من تشتت خصومه وغياب معارضة موحدة. لذلك تبدو الانتخابات أقل تعبيرا عن تجدد شعبيته منها اختبارا لقدرته على تحويل الانقسام السياسي إلى أداة جديدة للبقاء في الحكم.
3: صحيفة ليبراسيون توقفت عند مقال بعنوان من حليف إلى منافس، فيدروف ينقلب على زيلينسكي ويطرق باب الرئاسة.
10: الصحيفة كشفت عن ملامح تحول لافت في المشهد السياسي الأوكراني مع صعود ميكائيل فيدوروف الحليف السابق للرئيس فلوديمير زيلينسكي ووزير الدفاع السابق إلى موقع المنافس المحتمل لرئيسه ومرشده السياسي. وترى الصحيفة أن طموحات فيدوروف لا تقتصر على خلاف سياسي عابر، بل تكشف عن رغبة في تقديم نفسه بديلا لجيل القيادة الحالي، مستفيدا من صورته كسياسي شاب وعمل الدولي ومن خبرته في تحديث مؤسسات الدولة والجيش، غير أن تحركه يحمل مجازفة واضحة، فالدعوة إلى الانتخابات في زمن الحرب قد تفسر كمحاولة لاستثمار الإرهاق الشعبي والانقسامات الداخلية سياسيا، وفي المقابل يكشف صعوده عن بداية تصدع داخل المعسكر الذي أحاط بزيلينسكي وعن انتقال الصراع في أوكرانيا تدريجيا من ساحات القتال إلى معركة القيادة والشرعية السياسية.
3: الغرب يسابق الزمن لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة، كتبت صحيفة لو فيغارو.
10: نعم شيرين، الصحيفة تطرقت إلى مساعي الولايات المتحدة وأوروبا لتقليص اعتمادها على الصين في المعادن النادرة التي تعد أساسية للصناعات التكنولوجية والعسكرية والطاقة المتجددة. وبعد عقود من الهيمنة الصينية على استخراج هذه المعادن ومعالجتها، كشفت القيود التي فرضتها بكين على بعض الصادرات حجم هشاشة الدول الغربية. لذلك تسعى واشنطن وأوروبا إلى تنويع مورديها وفتح مناجم ومصانع معالجة جديدة وتعزيز إعادة التدوير، فيما تتحرك الصناعات الدفاعية لتأمين احتياجاتها من هذه المواد الاستراتيجية. لكن لو فيغارو تشير إلى أن فك الارتباط بالصين لن يكون سريعا، فبناء سلاسل توريد بديلة يحتاج إلى سنوات واستثمارات ضخمة، بينما تحتفظ بكين بتفوق صناعي يصعب تعويضه. وهكذا تحولت المعادن النادرة إلى سلاح جيوسياسي وميدان جديد للتنافس بين الصين والغرب الذي يسعى إلى تقليص تبعيته من دون امتلاك بديل فوري.
3: وتختمين هذه الجولة نجوى بمقال في صحيفة لوموند يحمل عنوان قمع النساء يهدد بانهيار الرعاية الصحية في أفغانستان.
10: نعم، تحقيق في صحيفة لوموند يكشف عن تدهور خطير في صحة النساء في أفغانستان نتيجة السياسات التي فرضتها حركة طالبان منذ عودتها إلى الحكم. فحظر دراسة الطب والتمريض والقبالة على النساء منذ 2024 يهدد بتجفيف القطاع الصحي من الكوادر النسائية في بلد تحتاج فيه النساء غالبا إلى طبيبات لتلقي العلاج، كما تضاعف القيود المفروضة على التنقل المأساة، إذ تلزم المرأة للوصول إلى المستشفى أو العمل بمرافقة رجل من عائلتها. أدى ذلك وفق شهادات جمعتها الصحيفة إلى تأخر حالات طارئة ووفاة نساء وأطفال كان يمكن إنقاذهم. ولفتت لوموند أن المفارقة الأكثر قسوة تكمن في فرض فصل النساء عن الرجال في العلاج، والذي يشترط وجود طبيبات وممرضات، لكنه في الوقت نفسه يمنع الأجيال الجديدة من النساء من التأهل لهذه المهن.
3: شكرا لك نجوى بن مبارك على هذه القراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم.
11: مباشر مع مراسل.
3: خرج المستشار الألماني فريدريتش ميرتس عن التحفظ الألماني المعهد وإزاء أي انتقادات لإسرائيل، ووجه انتقادات حادة لوزير الأمن القومي إتمار بن كفير الذي توعد فيها بعمليات تصفية ممنهجة للفلسطينيين. كما انتقد ميرتس خطط الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. للإجابة على هذه الأسئلة واستفسارات أخرى ينضم إلينا منصف سليمي مراسل مونتي كارلو دولية في برلين. صباح الخير منصف.
12: صباح الخير شيرين.
3: منصف، ما هو اللافت في تصريحات المستشار الألماني ضد بن كفير، وهل هي موجهة بالأساس لوزير معروف بتوجهاته المتشددة، أم يتعلق الأمر بخلافات أوسع مع حكومة نتنياهو؟
12: أولاً، اللافت في تصريحات المستشار فريدريش ميرس هو حدة انتقاداته التي وجهها لوزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير رداً على توعد هذا الأخير للفلسطينيين بغزة بعمليات تصفية ممنهجة. المتحدث باسم الحكومة الألمانية وأكد أن المستشار ميرس يدين بشدة هذه الدعوات المهينة للإنسانية والمخالفة للقانون الدولي كما قال، وأكد أنها غير مقبولة بتاتا. البعد الثاني الذي يشير إلى أن الأمر لا يتعلق بانتقادات لبن غفير وإنما لسياسة حكومة نتنياهو، كونه أكد في موقف ميرس هو الانتقادات التي وجهها مباشرة أيضا لإعلان صادر عن وزارة البناء الإسرائيلية بشأن تنفيذ مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار ميرس يتابع بقلق بالغ الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، وبأن رسالة المستشار هو أن لا يكون هنالك خطوات ضم أخرى في الضفة الغربية كونها تتعارض مع حل الدولتين، إذن هنالك انتقاد أيضا لحكومة نتنياهو ككل فيما يتعلق بسياستها إزاء الفلسطينيين.
3: منصف، هل تحمل هذه الانتقادات الألمانية لحكومة نتنياهو وأقطابها مؤشرات على تأييد برلين لإجراءات ضد حكومة نتنياهو؟
12: بالفعل حكومة المستشار ميرتس التي تحفظت سابقا على مشاريع قرارات أوروبية عقابية ضد حكومة بنيامين نتنياهو يبدو أنها من ناحية أخرى الآن تلوح بتلك القرارات والإجراءات ضد شخصيات إسرائيلية متشددة بمن فيهم أعضاء متشددون في حكومة نتنياهو. المتحدث باسم الحكومة الألمانية أشار إلى قرار مبدئي اتخذ في القمة الأوروبية الأخيرة يقضي بإعداد حزمة إجراءات ضد الساسة إسرائيليين متشددين بدعوى انتهاك الكرامة الإنسانية والقانون الدولي. كما صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنه من المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماعهم المرتقب في سبتمبر، فيما يفهم بأن برلين توجه تحذيرا مباشرا لحكومة نتنياهو إزاء الانتهاكات المتكررة التي تتم سواء في حق الفلسطينيين في غزة أو فيما يتعلق بالسياسة الاستيطانية في الضفة الغربية.
3: منصف، تزامنت انتقادات المستشار ميرتس لسياسة الحكومة الإسرائيلية مع إجراءات حظر جمعية مؤيدة للفلسطينيين وحملات تفتيش ضد مواقع مؤيدة أيضا، ما هي خلفيات هذه الحملة؟
12: يتعلق الأمر بقرار اتخذته وزارة داخلية في ولاية هيسن بحظر جمعية فلسطين إيسي المؤيدة للفلسطينيين، وجاء في قرار الحظر أن الجمعية تساهم في نشر دعاية معادية للسامية وممارسة أنشطة تتعارض مع النظام الدستوري ومبدأ تفاهم الشعوب ومساهمتها في التوترات الاجتماعية. قرار حظر الجمعية تزامن مع حملة تفتيش ودهم شملت 5 مواقع في الولاية التي تقع في غرب وسط ألمانيا وموقع آخر في ولاية بادن فيرتمبرغ جنوب ألمانيا. وزير داخلية ولاية هيشن رومان بوسيك المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي حزب المستشار ميرس أكد أن حظر الجمعية يمثل إشارة واضحة إلى حزم دولة القانون في مواجهة تصاعد معاداة السامية ولا يمكن التساهل فيها. كما قال، منذ هجوم 7 أكتوبر شهدت ألمانيا مظاهر وجرائم معاداة السامية ارتفاعا كبيرا وتتضاعف سنويا، وصلت في آخر إحصاء لسنة 2025 إلى أكثر من 1000 حالة.
3: شكرا لك منصف سليمي، مراسل مونتي كارلو الدولية في برلين، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل
11: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.

0: تستمرون
1: معكم في هذه الفترة الصباحية من مونتي كارلو الدولية عزيز حتى الساعة 8 بالتوقيت الفرنسي.
2: نعم سأكون معكم أنا وشيرين حتى 8 صباحا بتوقيت باريس.
1: سنكون عند 7:30 بعد حوالي نصف دقيقة مع موجز إخباري جديد مع أحلام الطاهر.
2: ثم ننتقل إلى النشرة الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
1: وبعدها نذهب إلى أخبار الرياضة لننتقل بعد الرياضة إلى الأخبار الثقافية. ماذا لديك عزيز في هذه الأخبار الثقافية اليوم؟
2: في الأخبار الثقافية لنا قلعة دمشق تودع صيف سوريا وكشف أثري جديد في سيناء يقود إلى مدينة مفقودة.
1: السابعة ونصف بالتوقيت الفرنسي.
2: ومعك أحلام الآن إلى موجز الأخبار.
3: أهلا عزيز. نبدأ بإيران. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن بها شن حرب اقتصادية لسحق إيران قوبلت بالاستخفاف من قبل الإعلام الإيراني الذي وصفها بأنها جزء من حرب نفسية واستمرار لحملة الضغط الفاشلة التي تشنها واشنطن. هذا وقال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي أقام بهدوء ممرا ملاحيا للدخول والخروج من مضيق هرمز، وذلك لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا عبر قناة جنوبية على طول ساحل عمان. وفي سوريا أوضح وزير الخارجية أسعد الشيباني لإسرائيل أنه لا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية التي قصفتها إسرائيل يوم الثلاثاء. استدعت بريطانيا القائمة بالأعمال الإسرائيلية وطالبت بوقف مشروع استيطاني كبير لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وإلى لبنان، حيث سلمت السلطات اللبنانية دمشق ضابطا كبيرا سابقا في الجيش السوري هو اللواء عادل عيسى القائد السابق للفرقة السابعة عشر الذي واجه تهما تشمل القتل والتعذيب. هذا الصباح تجدد هجوم صاروخي واسع النطاق شنته روسيا على كييف، أصاب مناطق سكنية ومستودعات وأسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 33 آخرين. قالت وزارة الدفاع الرومانية إن طائرة مسيرة تحطمت داخل أراضي رومانيا خلال هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة، وأوضحت الوزارة أن المسيرة تحطمت في منطقة غير مأهولة. وفي أستراليا، أقرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ اليوم بأن علاقة بلادها مع إسرائيل تمر بأوقات عصيبة، وذلك بعد قرار الدولة العبرية إغلاق التحقيق الجنائي في مقتل عمال إغاثة بينهم أسترالية في قطاع غزة. قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي إن بلاده تقدر أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 80 و120 رأسا نوويا. في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز عدد المصابين بفيروس إيبولا 5000 وفق ما أفادت هيئة صحية تابعة للاتحاد الإفريقي. ونختم هذا الموجز بفرنسا، حيث بلغ عدد الوفيات جراء موجات الحر المتتالية هذا الصيف 7300. شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.
2: شكرا لك أحلام.
4: مونتي كارلو الدولية شبكة عالمية من المراسلين.
2: والآن تستمعون إلى النشرة الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
5: وإلى أخبارنا الاقتصادية وهي مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، الولايات المتحدة تتجه إلى بناء تحالف تكنولوجي عالمي واسع يربط عددا أكبر من الدول بمنظومتها في الذكاء الاصطناعي والرقائق ومراكز البيانات بهدف تعزيز موقعها القيادي في الاقتصاد التكنولوجي العالمي والحد من قدرة الصين على تشكيل تحالفات تكنولوجية منافسة. والسؤال، لماذا تضغط واشنطن على الدول للاختيار بين المنظومة الأمريكية أو الصينية في الذكاء الاصطناعي، وما الذي تحاول تحقيقه اقتصاديا؟
6: تحية طيبة للجميع. الولايات المتحدة تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره جزءا من الأمن الاقتصادي والتكنولوجي الأمريكي، لذلك نجد أن السباق اليوم لا يتعلق فقط بمن يطور النموذج الأقوى، بل بمن يسيطر على سلسلة التكنولوجيا بشكل كامل، بدءاً من المعادن الحيوية مروراً بإنتاج الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والطاقة، وانتهاءً بالبرمجية.

0: ثلاثة نعطي ريسبي تاني جربها كمان. نعطي ريسبي في ناس كتير بطلبوا ريسبي تاعت الأكل الدؤوب كله بوصل الزبون، وصاحب المحل برضه باخد كل الريسبيز بعطيهم.
1: جميل جدا. يعني في كرم على أرض الواقع، شايف إنه في من خلال الطهي أو وجهة نظر ممكن تتغير عن يعني هل في ناس اتعرفت فعلا على الثقافة الفلسطينية من خلال أعمالك وشغلك والطهي؟
0: طبعا طبعا. هلا عشان أوضح لك الجواب، الأكل هو عبارة عن أو الطبخ هو عبارة عن نوع من أنواع التواصل مع المجتمع الخارجي.
1: أكيد.
0: أول شيء، فلما نطبخ الناس بتصير عندها فضول لتعرف وتستفسر أكثر لما يعجبها طبعا الأكل والأطعمة تشوفها غريبة، بصير يستفسر وإحنا نشرح لهم. فيما حدا يدوق الشغل الزاكي أو مكون أول مرة بدوقه فبصير يستفسر، فهذه هي عبارة عن نوع من التواصل مع العالم الخارجي اللي هو الأوروبي مثلا، وكمان هو بيستفيد ليوسع معلومات عن الأكل والمطبخ الفلسطيني، وأنا بنشر ثقافتي هويتي وثقافة بلدي.
1: أكيد. أنت بتسافر كتير شيف إبراهيم لأوروبا، هل في بلاد تانية لسه بعيدة؟ ما يعرفش، يمكن أمريكا اللاتينية، هل في برضو خطة تانية علشان تنتشر؟
0: الصراحة كان عندي خطة أطلع على أمريكا، في عندي نص عائلتي مهاجرة على أمريكا، فكنت حابب أروح أزور عائلتي وأسوي كمان الفوتوس تاعونا، بس أكيد عشان حامل هوية فلسطينية ارتفضت الفيزا، فهلأ بس بس على أوروبا بسبب أنه معي فيزة أوروبا.
1: أسهل بالنسبة لك؟
0: صحيح.
1: طب أنا هسألك، إيه هي الأكلة المفضلة اللي بتحب تطبخها؟ صعب هاي بقى في كتير.
0: أنا بحب أعمل أي شيء ابتكار جديد.
1: أوكي.
0: بحب أدمج، فيش إشي معين إنه أحب أسوي مثلاً. مثلاً أنا بحب كمان أسوي مسخن لكل واحد بقابله أول مرة، عشان دائماً السماء ما بضل جيبتي أو شنطتي. عشان بكون مضمون وسهل والناس بتحب تجرب إشي. مش زي الحمص فلافل، مش المعروفة هاي، مش ضروري إن ورجيها للناس كتير.
1: عايز حاجة
0: جديدة. أنا ما بحب أدخل. صحيح، أنا أحب أعرف الناس على المكونات الجديدة، على أطباق جديدة. فبكون أول طبق بسوي للناس، أول كونتاكت مع الناس اللي حابة أسوي لهم مسخن فلسطيني على الطريقة الأصلية، من زيت زيتون والسماء كله بكون جايبه معنا من فلسطين. وهذا هو
1: حلو كتير. اتكلمت كتير عن المكونات الفلسطينية، زيت الزيتون، السماء، الزعتر، اتكلمت يعني عنهم.
0: جميل.
1: نعم. والسمنة من شوية كمان اتكلمت عن السمنة. انت يس. المكون اللي بالنسبة لك بيمثل الثقافة الفلسطينية أكتر، أقرب واحد ليك؟
0: زيت زيتون، زعتر، والسمنك.
1: انت رديت عليا بثلاثة.
0: لا ما فيش مجال بواحد.
1: لازم الثلاثة مع بعض.
0: اذا مش ثلاثة، زيت مع الزعتر.
1: الزيت مع الزعتر، واو فعلا النكهة والروح الفلسطينية. انت بتقول انك بتزرع الروح الفلسطينية في كل الاماكن دي، قد ايه ده بيساعدك؟
0: أنا بكون كتير فخور ومبسوط كتير لما أعمل طبق أول مرة بسويه، ومرات أول مرة بسويه بدون ما أدوقه، ويطلع كتير زاكي، وفي مكوناتنا إحنا الفلسطينية في بلد مش ببلدي. فهذا أكثر إشي أنا بكون مبسوط منه.
1: إيه هو الحلم اللي بتشتغل عليه دلوقتي شيف إبراهيم؟
0: الحلم تاعي، بس أكيد صعب بالنسبة لي كفلسطيني، الحلم تاعي أوصل كل دولة في العالم، أحط بصمتي فيها، أعمل لو منيو واحد أو بوب أب واحد أو أطبخ طبخة واحدة في كل بلد في العالم. هي أكيد مستحيلة، بس إنه إن شاء الله.
1: لا ليه، ما فيش حاجة مستحيلة، وأنا بتمنى لك إنك تحقق حلمك ده، وبتمنى لنا كمان إنك تيجي من جديد تزور باريس. أنت طبعا مش بتزور بس
0: أنا عندي طلع باريس في نص شهر 9.
1: يبقى خلاص إحنا مستنينك
0: شهر 9، عندي تور لازم باريس، وممكن إيطاليا بعد باريس.
1: خلاص يبقى حضرتك تيجي تشرفنا ونشوفك في استوديوهات مونتي كارلو الدولية أثناء

0: التور ده.
1: إلي الشرف طبعا.
0: أنا بشكرك شيف إبراهيم قطان وبتمنى لك المزيد من النجاح والتألق ومستنينك في باريس.
1: شكرا.
0: مع زيت الزيتون السماء والزعتر.
1: أكيد أكيد طبعا.
0: مرسي جدا ليك.
1: أهلا أهلا. طبعا أنا لما أسافر ما بأخذ بس مكونات للأكل، بأخذ كمان هدايا عبارة عن مثلا تكون تطريز يدوية من هانديكابت فيبول، أطفال هانديكابت بتكون يتعلموا التطريز، بشي منهم البلايز وبهديهم لأصحابي في أوروبا. كمان إحنا نشتغل مع أكثر من مؤسسة هون لدعم الناس البسيطة والمحتاجة.
0: شغل ملهم. بشكرك انك كلمتنا عن الاضافات دي، وهي كمان دي روح فلسطين. شكرا جزيلا ليك.
1: شكرا.
0: مع السلامة.
1: يلا مع السلامة.

ويكند سولي جيمس في هوا الأيام، وإحنا مكملين مشوارنا ومغامراتنا عبر مونتي كارلو الدولية وبرنامج هوا الأيام. بنتمنى أنكم تكونوا بخير وأنكم كمان بتقضوا أجازة طيبة لو أنتوا لسه في أجازة، والناس اللي رجعوا لأشغالهم فبنتمنى لهم يعني طاقة إيجابية وقوة علشان يبتدوا من أول وجديد. إحنا مكملين في هوا الأيام، هنسمع أغنية وبعد كده هنروح لفقرة هوا النساء. يلا نسمع أغنية.

عدي واحس يحلى ويطول السهر. بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر، كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. اغلن الحبك وفاك

0: وكانت أصالة في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. يلا بينا نروح لفقرة هوا النساء. هوا النساء في هوا الأيام ودايما معاكي أمنة والها، كوتش معتمد ومتخصصة بالعلاقات الإنسانية. النهاردة أمنة هنتكلم عن موضوع كتير مهم وساعات كمان تابو، المفروض كان يبقى مطروح قبل أي علاقة زوجية، بس لغاية دلوقتي صعب إن احنا نتكلم عن الفلوس، عن الاقتصاد. أهلا وسهلا بيكي أمنة.
1: أهلا وسهلا بيك سميرة، سعيدة جدا اللي أنا معاك اليوم في فقرة هوا النساء.
0: النهاردة هتكلمينا عن الاستقلال المادي لدى المرأة. هل الاستقلال المالي عند المرأة بيخليها تبعد عاطفيا عن جوزها، ولا يعني مجرد فكرة خاطئة؟
1: شوف سميرة، موضوع هذا كده موضوع حساس، وإحنا قبل يعني في الماضي فما بعض النساء تبقى في العلاقة مثلا بسبب الحاجة الاقتصادية مثلا ولا المالية للزوج، أما اليوم المرأة ولات مستقلة، يعني نجم تبقى معناتها تبقى تعيش وحدها ومعناتها مستقلة بذاتها والكل، لكن هذا ما يعنيش اللي هي معناتها هذا ما يقللش من احتياجها العاطفي للرجل الحقيقة متاع ربي، خاطر تبقى أنثى والأنثى بنسبة 80% عاطفية، عرفت؟ فإنا نشوف بالعكس وحاجة إيجابية على الأخر إن اليوم المرأة ولات مستقلة ماليا. علاش؟ على خاطر نشوف إنه المرأة كي تدخل العلاقة تدخل من إشباع، يعني ما تدخلش من احتياج، عرفت؟
0: أمنة، دلوقتي النساء بقى عندهم الاستقلالية المادية لأنها بتدرس بتشتغل، فما بتيجي تختار أنها تتجوز الرجل عارف أنه هي مستقلة ماديا، هل هو بيتعامل معها كهي هتصرف على البيت وهتصرف على نفسها؟ هل هو بيتضايق ولا شايف أنه دي حاجة إيجابية؟ مدام هي اختارته، لو ما كانش على المستوى هتقول له شكرا مع السلامة باي باي.
1: سميرة أنت سألتني برشة أسئلة مهمة، برشة. شوف، هو المرأة صحيح اليوم أصبحت مستقلة ماليا، فأصبحت أنه نشوفها أكثر وعي، أكثر قوة، أكثر نضج، فالقوة هذه صحيح قوة جميلة، ولكن أنا نشوف أنه كل طفلة كل امرأة وشخصيتها، يعني فالحاجات هذوما شكون يصرف وشكون ما يصرفش على البيت، وهذوما الحاجات انا نشوف نتفق عليهم قبل الزواج باش ما يصيروش مشاكل بعد الزواج، وخاصة اذا كان المرأة كان الدخل نتاعها اعلى بكثير من الرجل، عرفت؟ فلنا تكثر اكثر المشاكل، وهذا يعود ايضا الى شخصية الرجل، هل هو شخصية يعني شرقية، يعني نشوفوها شخصية، يعني عرفتها كأحنا ورثنا الفترات طويلة انه فكرة انه الرجل هو المصدر الوحيد، يعني المعول الوحيد للأسرة، فكي تصبح المرأة حتى هي قادرة على إعالة نفسها وعلى الأسرة، فممكن الرجل لنا إذا كان يفكر بالطريقة القديمة فيشعر مثلا أنه التوازن قاعد مش موجود في العلاقة، أيوة. يشعر أنه مفيش أمان في العلاقة، فإذاك علاش هي المرأة لازمها تعرف سيكولوجية الرجل قبل الزواج، والرجل يفهم المرأة، ممكن هي المرأة زادة مثلا فما النساء مثلا يصير لها مشاكل، علاش؟ خاطرها هي تلقى روحها كبرت سنا في الزواج، وهم يجون عادة في الاستشارات الخاصة زيادة تلقاها كبرت في الزواج، ولكن هي تلقاها ثرية جدا، ولكن تقول لي راني في الاخر معناتها مش نزوج بشخص راهو ماديا ما هوش على نفس المستوى. فمن بعد تلقى مشاكل في الزواج، يعني تلقى مشاكل علاش؟ على خاطر هي ممكن كامرأة، ممكن احنا نحكيه على مرأة صحيحة، علاش نقول هي قوة جميلة، لكن احيانا تتحول للغرور، احيانا تتحول للتعالي، احيانا المرأة ممكن تقلل من قيمة الرجل اللي معاها وفات، يعني فهوية المشاكل وفات.
0: طب امتى يعني. امتى ما مرأة تبقى مستقلة ماليا وناجحة في حياتها وفي مسيرتها المهنية، امتى تبتدي تبتعد من الزوج علشان القصة دي، علشان هو مش مهتم بيها، علشان هو مش ما بيساعدهاش، ما بيحسسهاش ان هي ما بيحسسهاش بأنوثتها؟
1: صح مستمرة، لأنه المرأة صحيح هي ما مستقلة ماليا وماديا، دونك عندها الأمان المادي، ولكن نحن ك ك ك ك كإنسان كبشر وبطبيعتنا عندنا احتياج لازم يتلبى، احتياج مادي واحتياج عاطفي. فهذاك علاش المرأة وقت اللي أنا نشوفها تستقل ماليا ممكن ما هيش بحاجة للرجل، معناتها في ماديا تصبح، لكن هذا ما يمنعش أنها بحاجة عاطفية للرجل دائما، لأنه المرأة ما تحتاج الرجل ممكن يدفع الفواتير على قد ما تظل بحاجة إلى الحب، إلى التقدير، إلى الاحتواء، إلى الدعم النفسي، إلى الشعور بالأمان العاطفي. فالمال ما عمره يعوض الحنان، وحتى الراتب ما عمره يعوض العلاقة الإنسانية. فتبقى كما قلت لك سميرة في الحلقات الماضية، تبقى المرأة على فطرتها والرجل على فطرته. فأنا نشوف زادا حتى مرة جيتني امرأة في الاستشارة الخاصة قالت لي، يعني هي خبيت معناتها زوجة، هي كانت من عائلة فقيرة وتزوجت شخص من عائلة ثرية، هو ثري جدا، ولكن من بعد أفلس زوجها وهي أصبحت ثرية. فكي أصبحت ثرية قالت لي وليت نقلله من قيمته، وليت ما نشوفوش رجل أيضا، لأنه علاش؟ قالت لي لأنه هو يقعد في المنزل ما يعمل ولا شيء، ما يفعل ولا شيء في البيت، وما يعاون في حد شيء، وممكن ومعناتها وأصبحت الحاجة دي تأثر عليها، فأصبحت نشوف روحي أنا الرجل في العلاقة وهو المرأة في العلاقة، فاختل التوازن. فلنا قالت لي يعني ولينا في مشاكل حتى قدام الأطفال، فقررت الطلاق أحسن والانفصال أحسن من أني نبقى في علاقة كما هكا، عرفت؟ فالمشاكل أنا اللي نشوفهم في العلاقة أسبابها، يعني عادة وقت اللي المرأة تكون مستقلة ماليا هم أربعة، ممكن

0: يحطوا ambassadorships of big brands، يعني beauty brands اللي قبل مستحيل كانوا بيشتغلوا
1: يعني
0: مع
1: الماركات العالمية اليوم.
0: افريقيا. ايه بيحطوا مش as much as they should، بس
1: ليس كما
0: بيحطوا يعني
1: يجب،
0: انا
1: ولكن ربما نحن نحاول أن نتقدم، رغم أن هذه ربما التصالح أو حركة تقبل الأجساد تراجعت مؤخرا. وهنا سأعود إلى القاهرة والسيدة مي عبد العظيم. سيدتي، هناك صحفية ومؤلفة كتاب جد مهم عن الموضوع، وكتاب الجائعات، جولييت لونغوي، تقول في كتابها: كنا نعتقد أن هذه الدائرة أصبحت من الماضي، لكن الشبكات الاجتماعية اليوم تخلق من جديد فقاعة تدفع إلى اضطرابات في السلوك الغذائي. هل يمكننا فعلا القول أن هذه الشبكات أصبحت مسرحا لرد فعل عنيف فيما يتعلق بأجساد النساء، وهي ربما معادية للنساء كي نقول الأشياء بصراحة؟
2: الحقيقة يعني لما أجي أبص، أنا بقالي 20 سنة بحاول إن نشتغل على البودي بوزيتيفيتي، وفعلا طلع جيل عشريناتي تلاتيناتي دلوقتي مختلف. إنما الجيل الأصغر اللي دلوقتي مراهقتهم من أول 14 لحد 18 19 سنة، دول دلوقتي معرضين او اكسبوز لسكيني توك 24 ساعه، طبعا اون تيك توك، شايفين فيديو ازاي وات اي ايت ان داي، وتطلع واحده حاطه 60 فلتر ومرفعه نفسها جدا كانها شايله ضلوع معينه، وتقول اليوم كله بتاكل حاجات مثلا لو حسبناها على بعض تعمل لها 700 كالوري، وبتبروموت ان ده حاجه عاديه. وده طبعا مش حاجة عادية، ده بيؤدي إلى eating disorders كتيرة جدا. وفي نفس الوقت إن البنات دلوقتي حالة التوتر والأنزايتي اللي بتبقى موجودة عشان في على طول استهلاك للسوشيال ميديا، بنشوف ستات وبنات مش طبيعيين، المحتوى كله الموجود على السوشيال ميديا هو مش حقيقي، هي لحظة يعني curated minutes and curated seconds لحياة مش حقيقية. بس للأسف شديد البنات المراهقات وولاد برضو على فكرة بيتفرجوا بيشوفوا بتقارن نفسها. في أطفال دلوقتي من أول 8-9 سنين للأسف شديد أهاليهم سايبينهم يعملوا get ready with me videos زي ستات كبار، سايبينهم يستهلكوا بيوتي براندز وميك اب، حاجات كلها مش كويسه لسنهم، لهرمونات جسمهم ولا مناسبه لسنهم خالص. فكل ده بيصب الى ان الطفله صغيره عندها 12 13 سنه شايفه ان هي لازم تعمل دايت، لازم تاكل بطريقه معينه،
1: وهذا ربما يدفع ربما بشابات إلى حميات جد قاسية. سأعود إلى الدكتورة ربا الأسمر، الاختصاصية في علم التغذية وتنظيم الوجبات. في كتاب مهم جدا عن النحافة المفرطة بوطيفة تال، تقول الكاتبة منى شولي: عندما خسرت بعض الكيلوغرامات هنأتني نساء العائلة كما لو أنني فزت بجائزة نوبل للفيزياء. هذه الجملة دليل على أهمية النحافة في عيون النساء. سيدتي، أنت في عيادتك ماذا يطلب منك اليوم النساء عندما يأتينا عندك، وماذا تردين؟
3: في عالم بنيتها أنه تكون هالقد رفيعة ودلها صحتها منيحة، مثل ما في عالم بنيتها أنه يكون عندها وزن زايد تكون صحتها منيحة. نحن وقت نعالج مرض السمنة منعالجه لأنه مرض بسبب مشاكل صحية، هيدا اللي بدنا نفهمه. نحن ما منجي من نحف عالم بس كرمال الشكل، أوكي، ومنه شغلتنا نضعف العالم أو نحف العالم كرمال الشكل. نحن بنساعد العالم تكون وزنها طبيعي كرمال تحافظ على صحتها. مشان هيك كترة يعني أكيد بيجي لعنا على العيادة ناس تطلب أنه يكون، بيقولوا لي أنا بدي يكون وزني، بلا ما فيك أنت تقرر شو بدي يكون وزنك، لأنه حسب أنت قدي عندك عضل وعظم بجسمك هيدا بحدد الوزن. أوكي، في يكون سمعتك عم تسأل الموديل بالأول حلقة عم تقولي لها أنه 95، كان في جادجمنت بال 95، نحن بالنسبة لنا أنه مرة وزنها 95 يعني كتير، فيها تكون صحتها كتير منيحة، فيها.
1: لا، أنا كان سؤالي فقط لنفهم، أكيد لم يكن
3: عضم وعضلة
1: سيدتي الكريمة، أنا سؤالي كان فقط
3: مش قصدك بس أنه هو
1: أكيد لم يكن لدي أي حكم
3: العالم، يعني هذيك المرة إجت لعند بيشنت
1: وفقط لمعلوماتك أنا لست نحيفة، يعني لا يكون لست من النحيفات حتى أصدر ربما أحكام خيبة.
3: نعم، اوكي، سو الارقام ما بتعني شيء. مشان هيك نحن بالسابق في قصص مكتوبه على الانترنت بالكتب انه اذا انت طولك متر و60 لازم يكون وزنك بال45 او 40، واذا طولك متر و70 هو غلط، هو ما بيعني شيء. وفي يعني مشان هيك اللي عم يجوا العالم ايه بيقولوا ارقام هيدا غلط، هن ما فيهم يطلبوا شيء لازم يكون وزنهم كيف لازم يكون صحي، وفيكون عندهم زياده وزن وتكون صحتهم منيحه وما ضروري تو انترفين انه نضعف. اوقات اذا في امراض باينه عند الشخص فينا نحن ننزل بس

0: عشى بالي من 100 من الوزن ونصلح طريقة الأكل ونضمن أنه الشخص يكون صحته منيحة. هيدا الوعي عم بيصير شوي شوي، لأن كمان أنا بعتبر أنه في كتير أوقات المشكلة اجت كمان من يمكن الأخصائيين التغذية أو حكمة الغدد، إنه أو الحكمة in general they judged people بويستون. أويت بيبعتوا لعند ناس الحكمة على الكلينيك، هل بنت overweight تضعفيها؟ مش بحسب إلا أنت منك overweight، ما عندك تخربط بالهرمونات، بس بفحص أنت عظمك وعضلك التقيل، أنت وفات عندك خمسة مثلا 5 كيلو زيادة، بس هذا الشيء ما بيعني إنه أنت هالقد overweight، إنه أنت هالقد كارثة وزنك. يعني هذا كله تحت هيك انه ارقام، بس بيحكوا بالارقام هن مش فهمانين من شو مكون هذا الوزن. قلتوا انه ثلاثة مزبوط، انه اكثر شيء بنشوف مشاكل البادي ايمج ديستورشن والانوركسيا والبنج ايتينج،
1: بنتكلم عن الانوركسيا اكيد،
0: هذا الشيء ايه، بس هيدا الشيء اكيد كمان عم ببين عند الرجال كمان. بس الفرق انه نحن بنظرنا انه الرجال اذا كان ناصح او اذا كان ضعيف، وما هيدا الشيء ما بقلل من رجوليته، بس المرأة اذا ما كان يعني بالاجمال العالم كيف فكر اذا المرأة اذا ما كانت بسايز معين انه هيدا الشيء بقلل من انوثتها. هيدا الفرق بينتين، بس عم بيكون في كتير رجال عم تجي خصوصا عند التينيجرز، عم نشوف كتير تينيجرز شباب عم بعانوا من انوركسيا، عم بعانوا من كمان بادي ايمج ديستورشن، لانه كمان عم بقارنوا حالهم للمودلز او للاثليتس. عاده احنا لازم نعرف انه الاثليتس مثلا هو الدهن، نسبه الدهن عندهم واطيه لانه هن طبيعه جسمهم لازم تكون هيك تقدروا يمارسوا نوع الرياضه اللي هن فيه. يعني مثلا اكزامبل، الناس اللي بتمارس رياضه الباسكتبول او الفوتبول طبيعي يكون الدهن عندها 7-10%، بس اذا بس مش الكل لازم يكون جسم، مش كل الشباب لازم يكون جسمهم مثلهم تيجين عنده جسمهم حلو، لانه الشاب الطبيعي بوزن طبيعي بصحته كتير منيحه فيكون في شويه دهن على على على البطن، وهيدا الشيء طبيعي بجسم الانسان.
1: وقبل ان ندب
0: نحن هيدا تخربت عنا.
1: اذا لنفهم جيدا، تقولي لنا سيدتي الكريمه النحافة ليست مرادفا حقيقيا للصحه، وهنا سأذهب للدكتور محمود زكي. سيدي الكريم بعجاله، متى تحول العنايه بالجسد الى هوس مرضي؟
2: طيب مهم قوي كمان ان احنا نفرق ما بين الوزن وما بين قبول الجسمي، لانه قبولنا لجسمنا مش مرتبط لا بوزننا ولا بطولنا ولا بحاجه، لانه القبول مربوط بحاجه داخليه اكتر، يعني فكره ان انا شايف نفسي ازاي او شايف هويتي ازاي اللي ممكن اشوفها من خلال جسمي يعني. طيب السؤال بقى فكره ليه، ازاي ممكن يتحول الامور لهوس، او امتى نبقى عندنا فاين لاين او خط يفصل ما بين ان هو مشكله بقت مرضيه وبقت مشكله عاديه. اهم حاجه هي فكره ان انا بقت بتشغل جانب كبير من حياتي، او اهتمامي بجسمي او اكلي بقى بياخد حيز كبير من حياتي الى درجه ان انا مش عارف افكر في حاجه تانية. بدا ياثر على حياتي الاجتماعيه، بدا ياثر على حياتي العاطفيه، بدا ياثر على حياتي حتى العضويه، يعني بقى في تدهور عضوي. يعني كل دي بدات تبقى دلائل ان في حاجه غلط. التفكير المتزايد في شكل جسمي، وهنا احنا مش بنتكلم على زي النحافة او زيادة الوزن، احنا بنتكلم على فكرة ان هو مش عاجبه هذا الشكل من ايده او من بطنه او من رجله، فهنا الوضع تدخل في انه بقى عايز يتحكم في كل جانب في جسمه. هنا الموضوع خرج بره الجانب ده، وبقينا بنركز اكتر على ان احنا نكون لينا بيرفكت بودي او جسم مثالي، وبدا ان الموضوع ياثر على اي حاجة تانية في الدنيا، لدرجة ان انا مش شايف ان ليا هوية في الحياة او شكل غير اني اكون بهذا التعريف اللي انا حطه لنفسي او السوشيال ميديا وغيره،
1: أو ربما أن يختصر الإنسان نفسه في مجموعة من الأرقام. وهنا سأنتقل إلى السيدة مي عبد العظيم، وسنتكلم عن حجم مبيعات سوق منتجات التخسيس، وسأعطي بعض الأرقام حتى نفهم أكثر. انتقل حجم مبيعات سوق منتجات التخسيس من 200 مليون يورو في عام 2015 إلى 165 مليون يورو في عام 2021، وفقا لما أشار إليه ماتيو نيري ومدير للدراسات في شركة زيغفي. ومنذ ذلك الحين ارتفع حجم المبيعات مرة أخرى ليصل إلى 189 مليون يورو في عام 2023، ولكن هذا الارتفاع في القيمة يرجع إلى حد كبير، يقول المراقبون إلى التضخم، أصبح الدايت أو الحميات أو ربما ما يسمى بالتخسيس أو اقتصاد النحافة تجارة أكثر منه من توعية.
3: هو أكيد يعني خلينا متفقين إن اللايف ستايل ماجازينز هي بيزنس، هي بيزنس كبير جدا جدا جدا. اغلبيه المجلات الكبيره اللي احنا بنقراها بتسوق لاغلبيه الماركات العالميه، لاغلبيه او الاندستري كلها بتاعه النحافه. فطبعا هو كله ماشي مع بعضه. فانا لو عندي مجله بتقول في صفحه رقم 10 ازاي افقد 5 كيلو في 10 ايام عشان اقدر البس الفستان الفلاني في مناسبة الفلانية، وجنبيها اعلان لمنتجات الكتيرة اللي موجودة دلوقتي للنحافة، سواء ادوية سواء حقن سواء اعشاب او فهي في الاخر هي طبعا هي تجارة كبيرة جدا، والتجارة دي مبنية على المشكلة الاساسية ان عبر الازمنة والعصور والاوقات اللي فاتت دي كلها، ان دايما القيمة السيلف وورث او القيمة الحقيقية بتاعت الانثى دايما مرتبطة بشكلها. فهي في الاخر ان الاندستري دي كلها او البيزنس دي كلها بتتغذى على العقد النقص اللي موجوده عند البنات والستات.
1: فقد تكلمتي عن انعدام الثقه وعدم ثقه ربما الناس في انفسهم، وهنا ساعطي مثال في فرنسا، حيث يولد سوق منتجات التنحيف 3.6 مليار يورو سنويا، منها 2.5 مليار للحميات الغذائيه، وينفق الفرنسيون 114 يورو كل ثانية للحفاظ على وزن معين. سيد محمود زكي، هل تتفق مع السيدة مي عبد العظيم عندما تتكلم عن نقص الثقة بالنفس؟ وهل تلعب هذه الشركات على وتر انعدام ثقة الناس بأنفسهم؟
2: طبعا هي في ارتباط يعني قوي جدا ما بين فكرة انه الشخص يبقى عنده ثقة في نفسه او ازاي بيشوف نفسه، وما بين فكرة انه هو عايز طول الوقت يغير في شكله. وزي ولازم نفرق بين حاجتين، بين التغذية والأكل إن هو ممكن يكون عندي مشكلة فيه، وما بين مشكلتي مع جسمي. يعني ساعات ممكن الشخص يكون عنده مشكلة مع جسمه لكن ما عندوش مشكلة مع أكل، وساعات الاثنين، والعكس صحيح لحد ما. الفكرة كلها إنه إحنا ليه بنبحث على إن إحنا نغير في شكلنا طول الوقت؟ ليه بنبحث عن إن إحنا نغير في مظهرنا طول الوقت؟ جزء من دوت إن أنا مش عارف أنا مين، ومش عارف أنا عايز أعمل إيه، وجزء منه وده اللي الحته النفسيه بقى اللي احنا بنتكلم عنها، هو ليه اضطرابات الاكل واضطرابات الجسد بيعتبر مشاكل نفسيه؟ لان هي في النهايه او الشيء العميق اللي وراها هو انا مش عارف انا عايز اعمل ايه بالظبط في حياتي. فممكن جدا يطلع في شكل ان انا اللي شايف ان اكبر انجاز بعمله هو تغيير شكلي، هو الناس تقول لي برافو، او تقول لي انت شاطر ان انت قدرت تفقد وزنك، او انت شاطر ان انت عرفت تمارس الرياضه فيبقى عندك مش عارف عضلات بالشكل الفلاني. فهي دي بقت اهم حاجه في حياتي، لدرجه ان بعد شويه تبقى تعريف ليا. لان انا لو ما حدش قال لي انت فقدت وزنك احس ان في حاجه غلط، ولو حد قال لي انت زدت في وزنك احس ان هو ان انا اشعر بالاهانه، واشعر ان انا
1: بالاهانه وبالحزن يعني ربما.
2: ايوه، بالدونيه احيانا كمان توصل للدونيه كمان.
1: وهنا لن نتوقف فقط ربما عند الحميات، لأنه اليوم دخل إلى هذه السوق ما يسمى بحقن الأوزمبيك، صيحة جديدة تشجع هذا العالم، عالم المشاهير، وهي حقن الأوزمبيك والمونجارو وغيرها من الأسماء التي كانت في الأصل علاجا لمرضى السكري. وهنا ربما سأحتاج إلى السيدة ربا كي تشرح لنا سيدتي الكريمة، هل نحن اليوم أمام معيار جديد للجمال أم مجرد موجة عابرة أخرى، غير أنها ربما هذه المرة قد تترك آثارا خطيرة على الصحة؟
0: أول شيء هنا هول الحقن نعمله لمرضى السكري، أكيد دايما الأدوية اللي تنعمل لمرضى السكري بتساعد أنه تنزل الوزن، لأنه بترجلج الإنسولين ريزيستنس، بترجلج الكريفينج على الحلو، وبهول الحقن بالتحديد بتبطئ المعدة أنها تفضل الأكل منها، فبتحس بحاسة شبع لفترة طويلة. وعادة المشكلة اللي بعانوا منها الناس اللي عندها وزن زايد أنه بالإرادة أو الجوع يلي بحسوا ما بيقدروا يسيطروا على كمية الأكل بتاكلون بدهم يأكلوها، فعم يستعينوا مع وصفة حكيم أو بلا وصفة حكيم، لأنه هيدا الشيء عم يقدروا يروحوا يشتروا لسوء الحظ من الفرماشيات من دون أي بريسكريبشن، أو حتى في حكمة بيقولوا لك معلي خدية تعافي 2-3 كيلو هيك، أنه هيك أنه ما بك شيء خدية معلي بتساعدك تتعافي بتسكر تمك شوي، عم بيصير هيدا الشيء لسوء الحظ. هل هيدا الشيء بيأذي صحيا؟ إذا استعمل بطريقة غلط بيأذي، لأن إذا ما استعمل بطريقة مظبوطة ومع الشخص المظبوط هيدا الشيء معقول يأدي أول شيء إذا تنحكي صحته منيحة وبده يتعف شوية وزن، 5 كيلو قبل الران واي مثلا، اوكي ام اخذ اوزامبيك او منجاره او يلي هي، لانه كلهم بيشتغلوا ما بيوصلوا نفس الطريقه، بس النتيجه هي ذاتها. بيخسر، رح يخسر لهيدا الشخص لانه قعد بلا اكل وما اكل حميه غذائيه سليمه ويمكن ما استعان بالرياضه كرمال يحسن جسمه، عم يخسر كميه عضل كبيره بالوزن اللي عم ينزله، وهيدا الشيء بياثر انه يوتا الميتابوليك ريت تبعه. فيا رح يصير هيدا الشخص معتمد على هول الحقن تضل مسيطر على الوزن، او رح يصير كل ما يوقفه يرجع يطلع وزنه ويطلع وزنه زياده لانه الميتابوليك ريت تبعه عم يقشط. هيدا الخطوره تبعته، غير انه في عندهم سايد افكتس، هيدا الشيء بنحكى عنه سيبريتلي. يعني اذا ما استعمل مزبوط عم يخسروا كميه عضل كتير قويه وعم ينزل الميتابوليك ريت تبعهم، وما عم يتعلموا كيف ياكلوا مزبوط، لان انت بدك تعلم كيف تاكل مزبوط كرمال تقدر تكفي مدى حياتك تكون صحيه. والهدف دائما احنا بنقول هو التضعيف، هو خساره الوزن اذا هي احنا بحاجه لها هي لهدف صحي مش لهدف شكله.
1: وفق الإنسيرم تصيب الأنوركسيا العقلية 0.9% من الناس، 1.5% من النساء، و 0.3% من الرجال. لكن في سن المراهقة تصيب اضطرابات الأكل بأشكالها المختلفة، مراهقة واحدة من كل 4 ومراهق واحد من كل 5. ومنذ أزمة كوفيد-19 لاحظ مركز علاج الأنوركسيا في مستشفيات ليون زيادة بنسبة 17% في الاستشفاء، ولكن انخفاض سن المريضات من 8 إلى 9 سنوات أحيانا. سيدة أماني، كيف يمكن أن لا يقع المراهقين والمراهقات في هذا الفخ؟
4: لما أنت بتكوني مراهقة شخصيتك لسه عم تتطور، ما عندك شخصية كتير قوية. فأنا كمان بقول للأهل، اللي هو شغل الأهل اللي يربيه صغارهم، اللي بيكون عندهم ثقة في حالهم كتير، واللي بتكون الحب والاحترام الذاتي عالي، لأنه إذا أنت ما بتحترمي حالك وما بتحبي حالك وما بتعرفي قيمة حالك، رح توقعي في الفخ تبع المجتمع بسهولة غير متوقعة. ولما بتطيحي في الفخ هذية ما فيك تسيطري على حالك، لأنه بس بدك تعملي أي شيء تساتسفاي سوسايتي.
1: سيدة مي عبد العظيم، ربما في جملة ماذا تقولين لكل فتاة اليوم تحس أنها ليست في هذه المعايير، أنا لا تلبي هذه المعايير؟
3: أقولها أنا فهماكي، أنا عشت كده يعني جزء كبير من حياتي، بس لازم الواحد يتعافى من الفكر ده، لازم الواحد يحب نفسه زي ما هو. هي دي رحلة على فكرة جهاد وكفاح مع النفس كبيرة جدا، الواحد يوصل لمرحلة أنه يحب نفسه زي ما هو. ده بتهيألي الحرية الحقيقية والثورة الحقيقية، أن الواحد يقول أنا أهو وأنا شكلي كده، وأنا من حقي أكون هنا، وأنا من حقي إن أنا أخد مساحة معينة، وأنا مش ماليش دعوة بشكلي، شكلي دي حاجة من برة، أنا جوهري أهم بكتير من شكلي.
1: دكتور محمود زكي، بعجالة أرجوك، ماذا تقول؟ أنت اختصاصي علم النفس، ما الذي يمكن فعله لأن نحب أجسادنا؟
2: طيب لو تسمحي لي سريعا كده بس أقول معلومتين اللي هو رقم الأنوركسيا واضطرابات الأكل. إنه اضطرابات الأكل هي واحدة من أكثر اضطرابات النفسية انتشاراً دلوقتي في العالم أو في آخر 10 سنين بعد الاكتئاب والإدمان. هو واحد من أخطر، الأنوركسيا تحديداً واحد من أخطر اضطرابات، لأنه بيسبب الوفاة بشكل مباشر. الشخص بيفضل يفقد وزنه لحد ما يكون مش عارف يقف إمتى، وينتهي بأنه يفقد حياته أحياناً. فهو اضطراب خطير ويحتاج الكثير من الاهتمام، وما ينفعش نحن نشوفه دلع أو إن هو رفاهية. لكن هقول جملة واحدة لو تسمحي لي برضو على اضطرابات الأكل والجسد، إنه افتكروا إنه كل واحد بيعاني من اضطراب نفسي له علاقة بالأكل والجسم في الأصل كان بيعمل دايت عادي أو حمية غذائية عادية بهدف إنه هو يكون أحسن، ولكن وجد نفسه في مصيادة مش عارف يخرج منها النهاردة. فلازم نكون حذرين، بناكل إيه، بنشرب إيه، وصحتنا النفسية متأثرة قد إيه.
1: شكرا لك دكتورة ربا. أرجوك سريعا، كيف يمكن أن نتحدث عن الأكل الصحي دون أن نغذي الشعور بالذنب؟ هل هذا ممكن أصلا؟
0: لازم بينحكى بس بطريقة كتير تروى، من دون ما نحط الأكل بخانة منيح ومش منيح. مع الولاد دايما منحط الأكل بخانة هيلثي بغزينا تيساعدنا ينكبر، ولا هو طيبين بس ما بيساعدونا نكبر، نكله بكمية أقل، ما نربطهم ولا بالوزن ولا بالنصحة ولا بالضعف، هيدا الشيء بيساعد. ومنجرب ما منحط لسة أكل ممنوع لسة أكل مسموح للعالم، ولا لكبار ولا لصغار، هو بيساعدونا كمان. وحتى خلال نحن عم ننحف، إذا منقطع القصص يلي الأكل يلي عادة يمكن منه كتير صحي أو شوي فيه كالوري زيادة وهيك، منقطعه خلال الحمية الغذائية اللي عم بتنحف زحف تا يتصالح دماغنا ان احنا هيدا الاكل فينا ناكله برضه بمودريشن وببالانسد واي.
1: الجمله الاخيره ستكون لاماني. اماني ماذا تقولين لكل من تنمر عليك بسبب الوزن؟
4: انا صرت بفهم الناس اللي اتنمروا علي، لانه انا بقول اذا في انسان عادي بانه ستيبل منتل هيلث بيجي بيتنمر عليك، يعني هو عم بيتنمروا عليه يا في البيت يا في الشغل يا في حياته الشخصيه. وانسان اللي بيحب حاله بيحترم حاله ما بيتنمر على الناس. فانا صرت بتاسف وبحس فيهم اكثر ما صرت بزعل. فانا دائما بقول للناس عيش حياتك، لانه انت بالاخر هي حياتك انت وانت بتسيطر عليها. ما تخلي كلام الناس يوجعوك ولا يسيطروا على حياتك، لانه بالاخر انت المسؤول عن حياتك وعن قرارات حياتك.
1: انتهى وقت البرنامج. شكرا لكم باسمي وباسم داليا حجازي وليلى ميسون فريق البرنامج. شكرا لكل الضيوف على حضورهم وتقاسم معرفتهم معنا. نهاية النقاش في استوديو فرانس 24، بدايته ربما عندكم. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء، تحياتي.
5: في فلك الممنوع، سلمى بنجارة، مونتي كارلو الدولية.